0: ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم، لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاج أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7 الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، وصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين ايه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الامم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الاخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع امة على امة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، وواضح انهم ما جابوش سيرة الجزء الاول من الآية، مش كده؟ وهو انه المسيح هيقضي بين الامم. الامم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الارض تحت سلطة يسوع. عشان كده اخدوا الجزء الاخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت انه إشعياء اللي قال كده. هم حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى. لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن إن كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول: ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا، بيقول فيسكن الذئب مع الخروف، وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف، الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو أننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا أنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معاه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت أنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا أنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني، وهو تأسيس الملكوت عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني، وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده؟ خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31، بيقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أن الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جداً، لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص. عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم،

0: وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد وناس مسجونة وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على إنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل إنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها إنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
1: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس أن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جدا، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاي، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم باش نقرأ معاكم مثال قالوا السيد المسيح، والمثال هذا موجود في إنجيل لوقا، والإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. ولذا باش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 12 ومن الآية 16. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازيني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. في طبيعتنا احنا البشر نحب دائما نأمنه ونضمنه، وفينا احنا كبشر الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. واللي عنده فلوس برشا يحب يضمن نفسه، يحب يضمن بيته، يحب يضمن عائلته واولاده والى اخره. فكره ان فكره شركات التامين كلها متاسسه على هذا الخوف. الناس خايفه من المجهول وتحب تضمن نفسها وتامن نفسها. كما قرينا في المثل اللي أعطاها السيد المسيح الغني اللي حب يخبي حاصيله ويبني مخزن كبير برشا باش يضمن المستقبل بتاعه، ولكن فجأة يقول الله: الليلة تطلب نفسك منك. الراجل هذا الغني فكر في التأمين والضمان بتاع كل حياته، لكن إنسان نسى أشي يضمن نفسه. شنو الشيء يضمن لي أنا حياتي بعد الموت؟ هل عندنا ضمان؟ هل عندك يا أخي المشاهد والمشاهدة ضمان؟ هل الناس اللي عايشة بدون معرفة الله عندها ضمان؟ ولا عايشة في حيرة وفي يأس وفي قلق وممكن خوف من المجهول من الأبدية من بعد؟ هذا هو رب المثال أنت على سيد المسيح، يحب يعطينا تأكيد على أن ثم ضمان لحياتنا بعد الموت، وهو الحياة الأبدية اللي يعطيها السيد المسيح لكل من يؤمن به. تكون غني عند الله معناها أنك غني في حياتك على الأرض، ولكن أيضا غني بعد الموت. في المثال هذا يقول السيد المسيح وقال الله أن عندما تطلب نفس الإنسان ما يبقاش ضمان آخر إلا السيد المسيح والإيمان بالمسيح. علاش؟ لأن المسيح هو الوحيد اللي قال: من آمن بي فله حياة أبدية. حياة أبدية لا تنتهي، ما يوقفهاش القبر، ما يوقفهاش الموت، وإنما تواصل حتى بعد الموت. ولنا حياة مع المسيح تعطينا السلام الله، تعطينا هالفرح السماوي اللي يسكن في قلوبنا، تعطينا هالشعور أن كل خطايانا مغفورة بدم يسوع المسيح. المسيح أيضا يقول أن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه. وهذا الناس كيفاش تربح وتربح وتربح في كل شيء لكن تنسى نفسها. ولذا أنت نحب نشجعك أنك قبل ما تفكر في أمور المادية متاعك على الأرض، فكر في مستقبلك في الأبدية بعد الموت. هل عندك ضمان؟ هل عندك يقين أنك ستمشي إلى الله؟ أو أنت تحاول تعمل في أعمال دينية ولكن في الداخل متاعك هناك الخوف؟ الخوف هذا يتنحى كيف تؤمن بيسوع المسيح، لأنه يعطيك الثقة أنك لك حياة أبدية. والروح القدس روح الله هو الذي يغلب الخوف الموجود فينا. الناس برشا خايفة من القبر ومن عذاب القبر، لكن في إيماننا بيسوع المسيح ما فمش عذاب القبر، فما إلا سلام وفرح وضمان الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك
مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الأعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكله بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكم، المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجه في الحل، عشان امضي لقدام في الحل، لازم امضي لقدام ناحيه الحقيقه. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقه. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا، الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون إن هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر إيه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كثيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هم بيتفننوا في إزاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
1: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته انت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين انه الايمان اقوى من الخوف. حاول ان تمضي وقتك مع الاشخاص المناسبين. في اوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا ان احنا بنقضيه مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل اخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قوتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم وبين بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. الكتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله، مش بس إنه

0: العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب، وإحنا في المسيح داخلين جوه العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي، وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله، وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش، وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجد، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده، فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لاجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة، وابتدى داود يخاف يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي، والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد ادوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول انه كلما خطى حامله 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معلوفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب، عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة التانية كان فرحان برضا الرب. الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع على الله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا على تبعيتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
2: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك، من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك، هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

ربي يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
7: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
6: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
8: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
6: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
9: وزادنا الهواء القليل يقظة.
10: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
6: فجلسنا معا نكمل الحديث.
9: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
7: حوارا؟
10: قل شجارا.
6: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
9: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
8: إلى هذا الحد؟
6: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
7: وعدتم؟
10: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
7: وإلى ما وصلتم؟
6: لم نصل إلى شيء.
9: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
10: اتفقنا أن لا نتفق،
6: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
7: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم نعم، هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح، كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعاليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في أربع حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
4: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
4: وتنحل السماوات والأرض.
2: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
4: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
4: تقصد الكون؟ باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
2: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
4: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى
2: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك بلياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا يسقط.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: Welcome to C'est la vie radio.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

بس مشهورة قوي عن بنت شافت مامتها وهي بتقلي سمك ولقيتها بتقطع راس وديل السمكة قبل ما تقليها. البنت سألت مامتها انت بتقطعي راسها وديلها ليه؟ الأم ردت وقالت معرفش، أنا شفت جدتك بتعمل كده فعملت زيها. البنت ما كدبتش خبر وراحت سألت جدتها ليه يا تيتا بتقطعي راس وديل السمكة قبل ما تقليها؟ الجدة قالت لها علشان أنا ما كانش عندي طاسة كبيرة تساع السمكة كلها على بعضها، فكنت بقطع راس وديل السمكة وما كانش بيبقى قدامي غير حل من اتنين، يا إما أقطع راس وديل السمكة يا إما أقسمها جزئين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بوصلة، وأنا ميرفا نصر. أي مجتمع في الدنيا عنده عادات وتقاليد في كل حاجة بيعملها، في عادات في الأكل زي مثلا أكل الفسيخ في شم النسيم ودي ورثناها من الفراعنة أجدادنا قدماء المصريين، في عادات تانية في الجنازات زي صلاة الأربعين مثلا، وفي عادات لللبس والشرب والكلام. ومش بس الشعوب اللي ليهم عادات وتقاليد، ده وصل إن لكل عيلة لها عاداتها الخاصة بيها وتقاليدها اللي بتتوارثها من جيل لجيل. الله في العهد القديم ما كانش بس بيكلم الشعب عن طرق العبادة وإزاي يقدموا الذبايح، لا ده كان بيكلمهم في كل تفاصيل حياتهم. في أوقات كتير كان بيربط الوصية بعادة أو تقليد يعملوه علشان يتوارثوه يوم بعد يوم ويفضلوا فاكرين كلام الله وينقلوه جيل بعد جيل. زي ما نقرأ في تكوين 17 عن الختان، الرب أمر إبراهيم بأنه يختن كل ذكر ابن 8 أيام ويكون الختان ده علامة ما بين الرب ونسل إبراهيم. ونقرأ كمان في خروج 12 أن الرب وضع تقليد الاحتفال برأس السنة وعلم الشعب أن الشهر ده هو أول شهور السنة وهو رأس السنة، وقال كمان على الفصح وإزاي يطبخوه ويأكلوه إمتى وإزاي وهم لابسين كل لبسهم وعصيانهم في إيديهم ولابسين جزامهم ومستعجلين جدا وهم بيأكلوه. طبعا الرب ما كانش بيقول كده علشان يحط تقليد عن احتفال ليلة رأس السنة، الرب هنا كان بيفكرهم في كل مرة وهم بيحتفلوا بالفصح وإزاي الرب أخرجهم من أرض مصر. وبيقول الكلام ده في نفس الإصحاح وآية 14، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. وفي تقاليد تانية الرب مش هو اللي عملها أو علمها للشعب، لكنه كمان ما اعترضش عليها، زي ما نقرأ في تكوين 50 من عدد 1 لعدد 3 بيقول فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. بيوصف الوحي في الجزء ده أن يعقوب مات والمحنطين كملوا التحنيط في 40 يوم وبكى عليه المصريين 70 يوم كعادته. التحنيط والأربعين وكمان البكاء على الميت لمدة 70 يوم ما كانش من الفرائض اللي الرب علمها للشعب، لكنها عادة فرعونية، ومع ذلك الكتاب ما قالش خالص انه معترض عليها. لكن في تقاليد وعادات تانية الرب هاجمها وبشدة، زي مثلا ما حصل في متى 15، حصل جدل بين الرب يسوع والفريسيين. الفريسيين شافوا التلاميذ بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم زي تقليد الشيوخ، وقالوا للرب لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. الرب هنا رد عليهم رب مختلف تماما ومفاجئ لكل توقعاته، قال لهم فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الرب هنا أكيد ما كانش عنده مشكلة مع غسل الإيدين، لكنه وبخ الفريسيين إنهم سابوا الوصايا وقدسوا التقاليد لدرجة إنهم كانوا بيتهموا اللي مش بيمشي على تقاليدهم بالنجاسة. وحتى يوم السبت الرب في العهد القديم طلب من الشعب ان هم يقدسوا يوم السبت ويعملوه عيد للرب، ما يشتغلوش فيه اي شغل، لكن الموضوع تحول بمرور الوقت ان الناس بقت بتعبد يوم السبت مش بتقدس اليوم للرب، وعشان كده الرب اصر انه يعمل معجزات فيه عشان يحط مبدأ تاني ان السبت للرب مش الرب للسبت. يعني التقليد والفريضة شيء مهم، لكن الأهم أنه ما تحولش العبد للتقليد ده. وفي عرس قانا الجليل الرب أعطانا مثال ممتاز جدا على احترام التقاليد، حضر العرس وعمل معجزة تحويل المية لخمر، ودي كانت أول معجزة عملها الرب يسوع. وبعد القيامة كمان وبعد دعوة الأمم للدخول في المسيحية حصل نوع من الخلاف ما بين اليهود مع الرسل. اليهود
اختلفوا مع الرسل وكانوا عايزين يخلوا الأمم كمان تختتن على شريعة موسى، وإلا ما يبقاش خلاصهم ده كامل. لكن في أعمال 15 بنلاقي بطرس ويعقوب بالروح القدس أقنعوا اليهود إنهم بكده بيحملوا على الأمم زيادة. وفي عادات تانية الكتاب المقدس حذرنا منها بشدة، زي إننا نتعود مثلا إن إحنا نسيب اجتماعاتنا وما نروحش الكنيسة. وبيقول في عبرانيين 10 وعدد 25: غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عادة. من اللي قريناه إن الله ما عندوش مشكلة مع عادات البشر وتقاليده، لكن لما التقليد يتعارض مع الوصية يبقى أكيد لازم نثور على التقليد ده ونتمرد عليه. وممكن التقليد ما يتعارضش مع الوصية لكن يحولنا العبيد للعادات والتقاليد، وعشان كده لازم نفحص كل شيء حوالينا، وهل يليق ولا يليق، وهل يتماشى مع مبادئ الكتاب المقدس ولا ضده. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع هاني وهبي.
1: زمان كنت بدرس فصول إعدادي في الكنيسة وجي عيد الأم، وكتير قوي من الشباب الصغير ده مش بيحبوا أهليهم بطريقة كفاية، يعني مش مقدرينهم كفاية، حاسين إنهم مثلاً بيخنقوهم، حاسين إنهم كل شوية يشتكوا أهليهم، على طول زعيق، بيتدخلوا في حياتهم الشخصية، عاوزين يختاروا له أصحابه، إلبس ده، ممنوع ده، بصراحة حاجة خانقة قوي. وكان الولاد بيعبروا دايما عن الموضوع ده. رحت جايب بنت من البنات في إعدادي، كانت مامتها ماتت من فترة قريبة قوي، هي قريبة مني جدا وإحنا أصحاب. قلت لها تعالي عاوزك تحكي لنا عن شعورك وإنتي من غير ماما في عيد الأم. قالت لي بس ده هيبقى صعب قوي يا أنكل. قلت لها معلش عشان خاطري، لأن النتيجة هتبقى حلوة جدا، إيه رأيك؟ قالت لي خلاص. اتفقت مع البنت وجت، وفي الاجتماع جت البنت وقفت قدام كل الشباب وقالت الآتي: كل حد منكم عمال يقول ماما بايخة، ماما بتزعق، ماما بتتدخل في حياتي وكلام زي كده. أنا كنت بشوف ماما في غرفة الإنعاش لمدة 6 شهور عيانة من ورا الإزاز بتاع العناية المركزة، حتى مش قادرة ألمسها. كنت مبسوطة جدا إن هي موجودة وإن أنا شايفاها لمدة 6 شهور من غير حتى ما أتكلم معها خالص، بس على الأقل كنت شايفاها. دلوقتي لما ماما راحت بفكر قد إيه أنا مشتاقة لماما وعايزة أشوفها حتى لو عيانة. ياريت ماما ترجع تزعق، ياريت ترجع وتشخط وتتدخل في حياتي، ياريت تيجي وتعمل أي حاجة هي عايزاها. أنا مش هقول إن أنا معترضة، بس ترجع. الواحد مننا مش بيعرف قيمة الحاجة غير لما يفقدها. حاجات كتير قوي بنعتبرها أمر مسلم به، إن أنا عندي بابا وماما، إن أنا عندي أولاد، إن أنا صحتي حلوة، بس في الحقيقة الحاجات دي كلها نعمة من عند ربنا. القصة علمت الولاد قيمة الأهل، وعلمت البنت إنها تتكلم وتشارك عن ألمها، وإحنا تعلمنا إن العيد مشاركة، وفي النهاية اتعلمنا إن إحنا لازم نشكر ربنا على كل البركات اللي هو مديها لنا. خلونا نشعر بأهمية الأشياء قبل ما تروح مننا.
0: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات

لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أهلا بيكي في أول حلقة من جمالك في كلمة. في برنامجنا هنكون بنكلمك أنتي كست بيت وكزوجة وكأم. عارفة ليه؟ لأنه جوزك بيسيبلك مسؤولية البيت وبيسيبك أنتي لترعي أولادك وأنتي لتهتمي بالأسرة. هنكون بنتكلم جزء صغير عن جمالك الخارجي، لكن في الحقيقة الجزء الأكبر هنكون بنتكلم عن جمالك الداخلي، يعني زي ما بنقول جمال الروح. تابعينا بعد الفاصل.

ورجعت لك بعد الفاصل. النهاردة هنكون بنتكلم عن موضوع مهم جداً وهو مرض السرطان. حتى اسمه مش بنحب نسمعه لأنه فعلاً هو خطير، بس الحقيقة على قد ما هو خطير وساعات بتبقى أضراره صعبة، لكن دايماً الأطباء ينصحوكي أنه لازم تعملي كشف مبكر علشان لو في حاجة تكتشفيها بسرعة ويلحقوها. والأصعب من كده لو أنت عندك ماما كان جالها سرطان في الثدي أو في الرحم، بيطلبوكي أنه بعد سن 40 لازم تروحي تعملي كشف دوري. وزي ما فيه سرطان الثدي وسرطان الرحم، في كمان سرطان اسمه سرطان الروح. أيوة، سرطان الروح، أنت سمعتيني صح. السرطان ده عبارة عن خلايا بتتكون جواكي من أصل الخطايا، يعني بالبلدي الخطايا بتفضلي تعمليها تعمليها تعمليها وتتراكم جواكي لحد ما يبقى عندك سرطان الروح. واللي بيحصل في الآخر لو أنت ما عملتيش كشف مبكر ليها هي عدم الرحمة والهلاك. بيقول كده في الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 28 وعدد 13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. يعني اللي مش هيعترف بيها مش هيرحم. مهم قوي إنك تكوني بتعملي الفحص ده كل يوم، زي ما أنت بتهتمي بصحتك الجسدية وبتروحي تعملي الفحص الدوري، أو لو بس اكتشفتي حاجة بسيطة بتطلعي تجري عشان تعملي الفحص ده. ما تنسيش كمان إنك تعملي فحص علشان تختبري هل عندك سرطان الروح ولا لأ، والكلام ده يكون كل يوم عند كبير الأطباء السيد المسيح. مهم إنك تحطي نفسك تحت أشعة الكتاب المقدس. تابعينا بعد الفاصل.

0: ورجعت لك بعد الفاصل. لو انت مش فهماني انا ممكن ابسط لك الكلام، يعني تقعدي قدام الكتاب المقدس وتقريه وتصلي كل يوم، ولما تقري كلمته هتلاقي انه مثلا بيقول لك خلي بالك من الغيره، خلي بالك من عدم الغفران. معنى كده انك لو اكتشفتي ان غيرتك من زميلتك يبقى انت هنا عندك خطيه، يبقى هنا سرطان الروح هيبتدي يتكون فيك. ولو انت ما لحقتيش نفسك تحت اشعه الكتاب المقدس الخطيه ديت هتكبر بالظبط زي السرطان ما بيكبر. لو انت ابتديتي بغيره من زميلتك او جارتك لاي سبب وما طلعتيش تجري تعملي الفحص ده، اللي بيحصل انه بتتحول الغيره لكراهيه، وممكن كمان تبقي عايزه تاذي جارتك اللي جات لها الحاجه الحلوه ما جاتلكيش. لو انت ما طلعتيش تجري تعترفي بان عندك مراره تجاه اي حد، تجاه جوزك، تجاه حد من اولادك، تجاه حماتك، هتتحول المراره لحقد وعدم غفران، وهيبقى شيء صعب، وهلما جر طبعا كل الخطايا. الحقي نفسك اول ما تلاقي عندك خطيه صغيره، روحي اقعدي قدام الله قولي يا رب افحصني انا بعمل ايه. يا رب انا بعترف انه انا كنت بغير، بعترف ان انا كان عندي مراره، والحقي نفسك قبل السرطان ده ما يكبر جواك. وخلي بالك انت وانا عندنا عامل وراثه، عارفه من مين؟ من ابائنا. الإصابة بسرطان الخطية موجودة من أيام آدم، والنتيجة إن كلنا أرواحنا المفروض في الهلاك، لكن طبيبنا الشافي السيد المسيح بيقول كده: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الآية الجميلة دي موجودة في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1:9. من فضلك صلي معايا دلوقت قول يا رب أنا عندي سرطان الروح وهو هيلحق ويستأصل السرطان ده، يا رب أنا عندي البداية وهو هيلحق ويشفي، يا رب أنا محتاجاك وهو هيطلع يجري ليكي ويساعدك إنك تكوني بتتخلصي من السرطان ده. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد إن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية. لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن، وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله هو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، أمنا حواء، دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقاني النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي، دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لينا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة التانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة التالتة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكم معايا بعد الفاصل وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا إنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ الواحد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله أخذ آدم مرة من إيده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته وأولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والأفلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكريه عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للثلاث أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما في راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله. دي مشكلة احنا واعيين فيها النهاردة، زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل، مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقولك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم، بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير، بس يمكن تكون عندك بركات قليلة. يمكن تكون عندك أرقام كتير، بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي، متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة. هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. اللي يملى عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح. اللي تقتنع بيه، اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملى العين يملى القلب يملى الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عبادة، لان العمل مش عبادة. العمل بيشغل طاقتنا الايجابية، بيطلع اساليب حياتنا من الانانية بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنة بيقول وضع الرب الاله ادم في الجنة ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني ايه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من ايه؟ هنشوف ان الجنة كان لها باب. وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفي خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين تأكد أن بيتك هيتحول

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قالوا في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية، أو الحية اللي هي رمز الإبليس، أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من بره ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمد ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن بره جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. اكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو ان ادم ساب اللي بره يدخل وياخده من جوه الجنة لبره. في نهاية الحلقة دي، عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أتمنى أنه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك، ده مش هيحصل إلا بعد 4 شروط. شرط الأولاني، أيوة نقولهم مع بعض، إنها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك، يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد، لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص. اتمسكي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. هنتكلم النهاردة عن أنا غالية، أنا مهمة، أنا ليا تمن وليا قيمة. بس عارفين، ممكن واحدة وهي بتسمعني دلوقتي تبقى حاسة أنه غالبا الجملة ديت ما بتنطبقش عليها قوي، يا إما هي عمرها ما تقالت لها أو عملت حاجات في حياتها مش حلوة، فابتدت تحس أنه أنا غالية دي كلمة ما بتنطبقش عليا قوي، أو لا أنا مش غالية، أنا مليش معنى، أنا غبية، أنا ما بفهمش، أنا أوحش من إخواتي. يمكن أهلنا قالوها لنا زمان وإحنا صغيرين فتخزنت جواكي وإنتي ما بقيتيش حاسة إنه كلمة أنا غالية دي بتنطبق عليكي. أنا جاي النهاردة أقولك إنك غالية، أنا جاي النهاردة أقولك إنك مهمة، أنا جاي أقولك النهاردة إنك ليكي قيمة، إنتي إنسانة، إنتي فريدة، إنتي مميزة، إنتي محبوبة، إنتي بصمة صباحك مش زي أي بصمة صباح حد تاني على الأرض، إنتي بصمة صوتك وبصمة عينيكي مختلفين عن كل الناس اللي على وجه الأرض دي كلها. ربنا لما خلقك خلقك غالية، خلقك مهمة، خلقك عشان تفرقي، وليكي خطة، وليكي حاجة عشان تعمليها، ليكي حلم لازم تجري وراه، ليكي هدف لازم توصلي له. أنا جاي النهاردة أقولك الكلام ده رغم كل كلام سلبي أنت سمعتيه قبل كده. عايزاكي تقفي كده دلوقتي قدام المراية وتعيدي ورايا الكلمات دي: أنا غالية، أنا مهمة، أنا محبوبة. عايزاكي تكتبيها على ورقة وتحطيها على مراية الحمام، تكتبي صباح الخير يا أحلى واحدة، اكتبي جملة تحبي تسمعيها الصبح، اكتبي جملة تفرق معاكي على الصبح، اكتبي جملة تعمل من صبحك صبح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم قد ايه انت غالي. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا تاني ليكي بعد الفاصل. رجعنا عشان نتكلم عن الأفكار اللي ضد فكرة إنك ليكي قيمة. يعني عمرك سمعتي قبل كده أنت جيتي غلطة، أنت فاشلة في كل حاجة، ما كناش عايزينك، أنت أصلا غبية، أنت أوحش إخواتك، خليكي زي أخوكي أو شاطر وفالح في حياته، ما أنت لو ما كنتيش جيتي كان زمان دلوقتي حياتنا أحسن. كلها جمل سلبية، كلها جمل ليكي حق لما تسمعيني النهاردة وأنا بقولك إنك غالية ما تصدقينيش. بس أنا النهاردة جاي أقولك رسالة جديدة، رسالة مختلفة، رسالة مش كبرياء، رسالة ما تخليكيش متكبرة، رسالة تخليكي تصدقي إنك مهمة وليكي قيمة وليكي تمن مش قليل خالص، ليكي تمن لأنه ربنا نفسه حبك زي ما أنتي بكل لخبطة وبكل غلطات فيكي. عارفة ربنا موافق عليكي، موافق عليكي كده زي ما أنتي. هشجعك النهاردة تغيري طريقة تفكيرك، قولي لنفسك كده ربنا بيحبني من غير شروط، ربنا موافق عليا من غير شروط، أنا غالية عنده جدا، ده أنا بنته، ده هو خلقني على صورته وعلى مثاله، هو عايزني بتاعته، بنته، هو عايزني ليه. أشجعك النهاردة تقفي وقفة قدام نفسك وتقولي نفسك إنك غالية وإنك محبوبة وإنك ليكي قيمة رغم كل كلام سلبي سمعتيه. أنا مش بقول إن كلنا سمعنا كلام سلبي من أهالينا، بس أنا بقول إنه في ناس كتيرة قوي سمعت كلام سلبي،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس، كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب، واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية، إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

مغروسون في بيت الرب. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون، أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه. المزمور 92، الآيات من 12 إلى 15. إن حياة الرجل الصالح هنا تشبه شجرتين، نخلة وشجرة أرز. وأصل النخلة أنها تنمو شامخة ومنتصبة، وتكون ثمارها كالتاج في أعلى النخلة. كلما طال عمره كلما زاد نموه وأصبحت ثماره أكثر إثارة للإعجاب. وأما الأرز فهو ملك الأشجار كلها، أروعها وأكثرها هيبة. هذا هو الرجل الصالح في نضجه. ومع ذلك فإن كلتا الصورتين للبر تنطبقان فقط على أولئك المغروسين في بيت الرب. كلمة مغروسين مهمة، فالكلمة تعبر عن الالتزام الدائم. قام أحدهم بنشر صلاة: يا رب ساعدني أن أزهر حيث زرعت. لسوء الحظ بعض المؤمنين لا يرغبون أبدا في أن يزرعوا في أي مكان، إنهم مشغولون دائما ولكنهم غير ملتزمين أبدا. إنهم لا يغرسون جذورا أبدا، لذلك لا يأتون بثمر أبدا. فقط أولئك الذين يرغبون في أن يزرعوا سوف يأتون بثمار دائمة. هؤلاء هم الذين يستمرون في تحقيق الثمار حتى في سن الشيخوخة. لقد أصبحوا شهادة مرئية لأمانة الله، حياتهم نفسها تعلن الرب مستقيم ولا ظلم فيه. إذا كنت تريد أن تفهم طبيعة الرب فانظر إلى حياة الصديق في نضجه، وسترى أمانة الرب تنعكس هناك. يا رب أنا أتخلى عن بريق الحياة المؤقت، وأنا على استعداد للقيام بالالتزام الذي وحده ينتج ثمارا دائمة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف تقولون إن المسيح هو الله ثم تقولون إنه صلب؟ وكيف يرضى الله بصلبه إن كان هو ابنه؟ وأين كان الله وقت الصليب؟ وماذا كان يعمل وقتها؟
2: هذه الأسئلة عن الصليب تحير من ينظر إلى الأمر نظرة سطحية، ولا جواب لها لمن يريد أن يحتوي الله في عقله. لكننا يجب أن نرجع إلى الكتاب المقدس لنجد فيه إجابة الله. لم تكن أحداث الصليب أمراً عارضاً ولا مفاجئاً لخطة الله، ولا كان المسيح مضطراً للصليب، ولا كان قاصراً أو عاجزاً عن تلافيه، وحاش له أن يكون كذلك. لكن الصليب كان ترتيباً أزلياً في عهد النعمة، وكان هو الترتيب الذي دبره الله لخلاص البشر، وكانت ذبيحة المسيح الكفارية مقررة منذ الأزل، فالمسيح قدم نفسه بروح أزلي، ودم المسيح كان معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم. هكذا يصف الكتاب المقدس فكرة الصليب. وكان كل نظام الذبائح الموسوية القديمة إشارة إلى الصليب. فليس الصليب إذن أمراً عجيباً يعطل الناس عن الإيمان بالمسيحية، بل إن المسيحية بدون صليب تصير أمراً غير مفهوم ولا معنى له. وعندما وبخ الرسول بطرس جماعة اليهود على صلبهم للمسيح قال لهم: هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. هذا يظهر لنا كيف أن المشيئة الإلهية أخذت شر البشر ونسجته ليكون ضمن خطة الله لخلاص العالم. صحيح أن هذا لا يقلل من فظاعة شر الإنسان، ولكنه في الوقت نفسه يرينا روعة عناية الله. لقد تحدث المسيح عن نفسه وعن موته وعن تقديم نفسه، فقال إن حياته لن تنتزع منه انتزاعا ضد مشيئته، بل إنه يضعها من ذاته بناء على وصية أبيه، وقال: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. هذه الوصية قبلتها من أبي. الله راض بالصليب لأنه الطريق الذي أعلن به حبه للعالم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لم يكن رضا الله على مضض، فالكتاب المقدس يقول إن الرب سر بأن يسحق المسيح بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. عند الصليب نرى الله جالسا على كرسي القضاء مهوبا رهيبا عادلا، يختلف عن الصورة التي يحاول الناس تصويره بها أحيانا. فالناس يرون الله من جانب واحد، عندما يرونه حنونا رحيما غافرا، وهو رحيم حقا، غافر حقا، حنون حقا، لكن هذا جانب واحد من شخصية الله. الجانب الثاني أنه بار وعادل، لا يتنازل عن حقه، ولا يغير من شريعته أبدا. لقد حكم على الخطية بالموت وقال: أجرة الخطية هي موت، فلا بد أن يموت الخاطئ. إن فكرة الغفران بدون من يتحمل العقاب إقلال من كرامة الله وإقلال من عدله، فالله لا يغفر الخطية بدون كفارة لأنه عادل. ولو أنه سبحانه رضي أن يغفر الخطايا بدون ذبيحة كفارية لكان هذا إهانة لشريعته وقداسته، ولما صارت لهذه القداسة والشريعة كرامة في نظر الإنسان، ولما استطاع الإنسان أن يعرف حقيقة رحمة الله وكمال الله في صفاته. إن العفو بدون عقاب ملاشاة للشريعة. لذلك نرى الله عند الصليب قاضيا عادلا ينزل رهبة عقابه على السيد المسيح، لأنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بهذا نفهم سر تلك الصرخة الأليمة التي رفعها المسيح وهو معلق على الصليب وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هنا نراه في أدنى درجة يمكن أن يكون فيها إنسان، يحتمل التعيير والهزء والألم ويشعر بنيران غضب الله منصبة عليه. لقد تركه عند الصليب. هذا الترك هو الحكم والعقاب الذي كان يجب أن يقع علينا، فوقع على المسيح. وعند الصليب نرى قمة السماء تتلامس مع أدنى دركات الأرض. نرى القداسة المتجسدة تحمل عقاب الخطية. نرى الله والإنسان يلتقيان في شخص المسيح، وهذا اللقاء هو طريق إزالة العداوة بين الله والإنسان. يصف الإنجيل هذه الحقيقة بالقول: الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. أيها المستمع الكريم، في الصليب نرى الله يتخذ جانب المبادئة ليصالح العالم مع نفسه. كان ينبغي علينا نحن أن نبدأ، لكن الإنسان الميت بالذنوب لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذاته لينقذ نفسه، لذلك قام الله سبحانه بكل العمل. الله هو المصالح، الله هو وسيلة المصالحة، وهذه هي النعمة المتفاضلة جدا. لذلك فإننا عند الصليب نرى محبة الله ورحمته تتلاقيان مع بره وعدله. نرى رغبته في خلاص البشر تكلفه ثمنا غاليا، وهو يدفع الثمن ليشتري لنا الحياة.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاج أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7 الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، وصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين ايه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الامم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الاخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، واضح انهم ما جابوش سيرة الجزء الاول من الآية، مش كده؟ وهو انه المسيح هيقضي بين الامم. الامم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الارض تحت سلطة يسوع. عشان كده اخدوا الجزء الاخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت انه إشعياء اللي قال كده. هم حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى، لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول: ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول: فيسكن الذئب مع الخروف. وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف، الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو إننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا أنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت أنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا أنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني، وهو تأسيس الملكوت عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني، وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده؟ خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31، بيقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أن الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جداً، لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص. عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا أنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول أنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
0: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس أن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جدا، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم،

السلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم باش نقرأ معكم مثال قالوا السيد المسيح، والمثال هذا موجود في إنجيل لوقا، والإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. ولذا باش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 12 ومن الآية 16. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازيني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. في طبيعتنا احنا البشر نحب دائما نأمنه ونضمنه، وفينا احنا كبشر الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. واللي عنده فلوس برشا يحب يضمن نفسه، يحب يضمن بيته، يحب يضمن عائلته وأولاده وإلى آخره. فكرة أن فكرة شركات التأمين كلها متأسسة على هذا الخوف، الناس خايفة من المجهول وتحب تضمن نفسها وتأمن نفسها. كما قرينا في المثل اللي أعطاه السيد المسيح الغني اللي حب يخبي وحاصيله ويبني مخزن كبير برشا باش يضمن المستقبل متاعه، ولكن فجأة يقول الله: الليلة تطلب نفسك منك. الراجل هذا الغني فكر في التأمين والضمان متاع كل حياته، لكن إنسان نساء شي يضمن نفسه. شنو الشيء يضمن لي أنا حياتي بعد الموت؟ هل عندنا ضمان؟ هل عندك يا أخي المشاهد والمشاهدة ضمان؟ هل الناس اللي عايشة بدون معرفة الله عندها ضمان؟ ولا عايشة في حيرة وفي يأس وفي قلق وممكن خوف من المجهول من الأبدية من بعد؟ هذا هو رب المثال أنت على السيد المسيح، يحب يعطينا تأكيد على أن ثم ضمان لحياتنا بعد الموت، وهو الحياة الأبدية ليعطيها السيد المسيح لكل من يؤمن به. تكون غني عند الله معناها أنك غني في حياتك على الأرض، ولكن أيضا غني بعد الموت. في المثال هذا يقول السيد المسيح وقال الله أن عندما تطلب نفس الإنسان ما يبقاش ضمان آخر إلا السيد المسيح والإيمان بالمسيح. علاش؟ لأن المسيح هو الوحيد اللي قال: من آمن بي فله حياة أبدية. حياة أبدية لا تنتهي، ما يوقفهاش القبر، ما يوقفهاش الموت، وإنما تواصل حتى بعد الموت. ولنا حياة مع المسيح تعطينا السلام الله، تعطينا هالفرح السماوي اللي يسهم في قلوبنا، تعطينا هالشعور أن كل خطايانا مغفورة بدم يسوع المسيح. المسيح أيضا يقول أن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه. وهذا الناس كيفاش تربح وتربح وتربح في كل شيء لكن تنسى نفسها. ولذا أنت نحب نشجعك أنك قبل ما تفكر في أمور المادية متاعك على الأرض، فكر في مستقبلك في الأبدية بعد الموت. هل عندك ضمان؟ هل عندك يقين أنك ستمشي إلى الله؟ أو أنت تحاول تعمل في أعمال دينية ولكن في الداخل متاعك هناك الخوف؟ الخوف هذا يتنحى كيف تؤمن بيسوع المسيح، لأنه يعطيك الثقة أنك لك حياة أبدية. والروح القدس، روح الله، هو الذي يغلب الخوف الموجود فينا. الناس برشا خايفة من القبر ومن عذاب القبر، لكن في إيماننا بيسوع المسيح ما فهمش عذاب القبر، ما فهم إلا سلام وفرح وضمان الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك
مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، امين.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الأعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكله بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكم، المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجه في الحل، عشان امضي لقدام في الحل لازم امضي لقدام ناحيه الحقيقه. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقه. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون ان هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر إيه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كتيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هم بيتفننوا في إزاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
1: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته انت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين انه الايمان اقوى من الخوف. حاول ان تمضي وقتك مع الاشخاص المناسبين. اوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا ان احنا بنقضيه مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل اخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قواتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، ينسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم وبين بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهده مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. الكتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وإحنا في المسيح داخلين جوه العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش. وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجت، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لاجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد أدوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول إنه كلما خطى حامله التابوت 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معلوفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب. عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة التانية كان فرحان برضا للرب. الانكسار، الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا لأجل تبعيتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك

كسر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
8: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
7: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
9: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
7: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
10: وزادنا الهواء القليل يقظة.
11: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
7: فجلسنا معا نكمل الحديث.
10: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
8: حوارا؟
11: قل شجارا.
7: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
10: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
9: إلى هذا الحد؟
7: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
8: وعدتم؟
11: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
8: وإلى ما وصلتم؟
7: لم نصل إلى شيء.
10: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
11: اتفقنا أن لا نتفق،
7: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
8: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم نعم، هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
4: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
4: وتنحل السماوات والأرض.
2: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
4: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
4: تقصد الكون، باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
2: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
4: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى
2: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروبكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، متى يرجع حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قابلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك باللياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك باللياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كتجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

قصه مشهوره قوي عن بنت شافت مامتها وهي بتقلي سمك، ولقيتها بتقطع راس وديل السمكه قبل ما تقليها. البنت سالت مامتها انت بتقطعي راسها وديلها ليه؟ الام ردت وقالت معرفش، انا شفت جدتك بتعمل كده فعملت زيها. البنت ما كدبتش خبر وراحت سالت جدتها ليه يا تيتا بتقطعي راس وديل السمكه قبل ما تقليها. الجده قالت لها علشان انا ما كانش عندي طاسه كبيره تساع السمكه كلها على بعضها، فكنت بقطع راس وديل السمكه وما كانش بيبقى قدامي غير حل من اتنين، يا اما اقطع راس وديل السمكه يا اما اقسمها جزئين. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بوصله، وانا ميرفا موسى. اي مجتمع في الدنيا عنده عادات وتقاليد في كل حاجه بيعملها، في عادات في الاكل زي مثلا اكل الفسيخ في شم النسيم ودي ورثناها من الفراعنه اجدادنا القدماء المصريين، في عادات تانية في الجنازات زي صلاة الأربعين مثلا، وفي عادات لللبس والشرب والكلام. ومش بس الشعوب اللي ليهم عادات وتقاليد، ده وصل ان كل عيلة لها عاداتها الخاصة بيها وتقاليدها اللي بتتوارثها من جيل لجيل. الله في العهد القديم ما كانش بس بيكلم الشعب عن طرق العبادة وازاي يقدموا الذبايح، لا ده كان بيكلمهم في كل تفاصيل حياتهم. في أوقات كتير كان بيربط الوصية بعادة أو تقليد يعملوه علشان يتوارثوه يوم بعد يوم ويفضلوا فاكرين كلام الله وينقلوه جيل بعد جيل. زي ما نقرأ في تكوين 17 عن الختان، الرب أمر إبراهيم بأنه يختن كل ذكر ابن 8 أيام ويكون الختان ده علامة ما بين الرب ونسل إبراهيم. ونقرأ كمان في خروج 12 أن الرب وضع تقليد الاحتفال برأس السنة وعلم الشعب ان الشهر ده هو اول شهور السنة وهو رأس السنة، وقال كمان على الفصح وازاي يطبخوه وياكلوه امتى وازاي وهم لابسين كل لبسهم وعصيانهم في ايديهم ولابسين جزامهم ومستعجلين جدا وهم بياكلوه. طبعا الرب ما كانش بيقول كده علشان يحط تقليد عن احتفال ليلة رأس السنة، الرب هنا كان بيفكرهم في كل مرة وهم بيحتفلوا بالفصح وازاي الرب اخرجهم من ارض مصر. وبيقول الكلام ده في نفس الإصحاح وآية 14، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. وفي تقاليد تانية الرب مش هو اللي عملها أو علمها للشعب، لكنه كمان ما اعترضش عليها. زي ما نقرأ في تكوين 50 من عدد 1 لعدد 3 بيقول، فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. بيوصف الوحي في الجزء ده أن يعقوب مات والمحنطين كملوا التحنيط في 40 يوم وبكى عليه المصريين 70 يوم كعادته. التحنيط والأربعين وكمان البكاء على الميت لمدة 70 يوم ما كانش من الفرائض اللي الرب علمها للشعب، لكنها عادة فرعونية، ومع ذلك الكتاب ما قالش خالص انه معترض عليها. لكن في تقاليد وعادات تانية الرب هاجمها وبشدة، زي مثلا ما حصل في متى 15، حصل جدل بين الرب يسوع والفريسيين. الفريسيين شافوا التلاميذ بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم زي تقليد الشيوخ، وقالوا للرب لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. الرب هنا رد عليهم رب مختلف تماما ومفاجئ لكل توقعاته، قال لهم فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الرب هنا أكيد ما كانش عنده مشكلة مع غسل الإيدين، لكنه وبخ الفريسيين إنهم سابوا الوصايا وقدسوا التقاليد لدرجة إنهم كانوا بيتهموا اللي مش بيمشي على تقاليدهم بالنجاسة. وحتى يوم السبت الرب في العهد القديم طلب من الشعب ان هم يقدسوا يوم السبت ويعملوه عيد للرب، ما يشتغلوش فيه اي شغل. لكن الموضوع تحول بمرور الوقت ان الناس بقت بتعبد يوم السبت مش بتقدس اليوم للرب، وعشان كده الرب اصر انه يعمل معجزات فيه عشان يحط مبدأ تاني ان السبت للرب مش الرب للسبت. يعني التقليد والفريضة شيء مهم، لكن الأهم إنه ما تحولش العبد للتقليد ده. وفي عرس قانا الجليل الرب أعطانا مثال ممتاز جدا على احترام التقاليد، حضر العرس وعمل معجزة تحويل المية لخمر، ودي كانت أول معجزة عملها الرب يسوع. وبعد القيامة كمان وبعد دعوة الأمم للدخول في المسيحية حصل نوع من الخلاف ما بين اليهود مع الرسل. اليهود
اختلفوا مع الرسل وكانوا عايزين يخلوا الأمم كمان تختتن على شريعة موسى، وإلا ما يبقاش خلاصهم ده كامل. لكن في أعمال 15 بنلاقي بطرس ويعقوب روح القدس أقنعوا اليهود إنهم بكده بيحملوا على الأمم زيادة. وفي عادات تانية الكتاب المقدس حذرنا منها بشدة، زي إننا نتعود مثلا إن إحنا نسيب اجتماعاتنا وما نروحش الكنيسة. وبيقول في عبرانيين 10 وعدد 25 غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عادة. من اللي قريناه إن الله ما عندوش مشكلة مع عادات البشر وتقاليده، لكن لما التقليد يتعارض مع الوصية يبقى أكيد لازم نثور على التقليد ده ونتمرد عليه. وممكن التقليد ما يتعارضش مع الوصية لكن يحولنا العبيد للعادات والتقاليد، وعشان كده لازم نفحص كل شيء حوالينا، وهل يليق ولا يليق، وهل يتماشى مع مبادئ الكتاب المقدس ولا ضده. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح، لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
4: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معنا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد أن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن. وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله هو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، ومنها حواء. دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة. تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقانا النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لنا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة التانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة التالتة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكم معايا بعد الفاصل، وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا أنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان يلتقي في الجنة مع مين؟ الواحد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله أخد آدم مرة من إيده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته وأولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والأفلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكري عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للثلاث أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما في راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله، دي مشكلة احنا واعين فيها النهاردة. زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقولك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي، متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة، هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، اللي يملأ عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح، اللي تقتنع بيه اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملأ العين يملأ القلب يملأ الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عبادة، لان العمل مش عبادة، العمل بيشغل طاقتنا الايجابية، بيطلع اساليب حياتنا من الانانية بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنة بيقول وضع الرب الاله ادم في الجنة ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني ايه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من ايه؟ هنشوف ان الجنة كان لها باب، وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفيه خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين، تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع. لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة ادم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاختراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قالوا في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية أو الحية اللي هي رمز الإبليس أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من برة ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمدي ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن برة جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. أكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو إن آدم ساب اللي بره يدخل وياخده من جوه الجنة لبره. في نهاية الحلقة دي عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أتمنى إنه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك ده مش هيحصل إلا بعد 4 شروط. شرط الأولاني، أيوة نقولهم مع بعض، إنها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد، لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك

0: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إله يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. هنتكلم النهاردة عن أنا غالية، أنا مهمة، أنا ليا تمن وليا قيمة. بس عارفين، ممكن واحدة وهي بتسمعني دلوقتي تبقى حاسة أنه غالبا الجملة ديت ما بتنطبقش عليها قوي، يا إما هي عمرها ما تقالت لها أو عملت حاجات في حياتها مش حلوة، فابتدت تحس أنه أنا غالية دي كلمة ما بتنطبقش عليا قوي، أو لا أنا مش غالية، أنا مليش معنى، أنا غبية، أنا ما بفهمش، أنا أوحش من إخواتي. يمكن أهلنا قالوها لنا زمان وإحنا صغيرين فتخزنت جواكي وإنتي ما بقيتيش حاسة إنه كلمة أنا غالية دي بتنطبق عليكي. أنا جاي النهاردة أقولك إنك غالية، أنا جاي النهاردة أقولك إنك مهمة، أنا جاي أقولك النهاردة إنك ليكي قيمة، إنتي إنسانة، إنتي فريدة، إنتي مميزة، إنتي محبوبة، إنتي بصمة صباحك مش زي أي بصمة صباح حد تاني على الأرض، إنتي بصمة صوتك وبصمة عينيكي مختلفين عن كل الناس اللي على وجه الأرض دي كلها. وربنا لما خلقك خلقك غالية، خلقك مهمة، خلقك عشان تفرقي، وليكي خطة، وليكي حاجة عشان تعمليها، ليكي حلم لازم تجري وراه، ليكي هدف لازم توصلي له. أنا جاي النهاردة أقولك الكلام ده رغم كل كلام سلبي أنت سمعتيه قبل كده. عايزاكي تقفي كده دلوقتي قدام المراية وتعيدي ورايا الكلمات دي: أنا غالية، أنا مهمة، أنا محبوبة. عايزاكي تكتبيها على ورقة وتحطيها على مراية الحمام، تكتبي صباح الخير يا أحلى واحدة، اكتبي جملة تحبي تسمعيها الصبح، اكتبي جملة تفرق معاكي على الصبح، اكتبي جملة تعمل من صبحك صبح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم قد ايه انت غالية. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا تاني ليكي بعد الفاصل. رجعنا عشان نتكلم عن الأفكار اللي ضد فكرة إنك ليكي قيمة. يعني عمرك سمعتي قبل كده أنت جيتي غلطة، أنت فاشلة في كل حاجة، ما كناش عايزينك، أنت أصلا غبية، أنت أوحش إخواتك، خليكي زي أخوكي أو شاطر وفالح في حياته، ما أنت لو ما كنتيش جيتي كان زمان دلوقتي حياتنا أحسن. كلها جمل سلبية، كلها جمل ليكي حق لما تسمعيني النهاردة وأنا بقولك إنك غالية ما تصدقينيش. بس أنا النهاردة جاي أقولك رسالة جديدة، رسالة مختلفة، رسالة مش كبرياء، رسالة ما تخليكيش متكبرة، رسالة تخليكي تصدقي إنك مهمة وليكي قيمة وليكي تمن مش قليل خالص، ليكي تمن لأنه ربنا نفسه حبك زي ما أنتي بكل لخبطة وبكل غلطات فيكي. عارفة ربنا موافق عليكي، موافق عليكي كده زي ما أنتي. أشجعك النهاردة تغيري طريقة تفكيرك، قولي نفسك كده ربنا بيحبني من غير شروط، ربنا موافق عليا من غير شروط، أنا غالية عنده جدا، ده أنا بنته، ده هو خلقني على صورته وعلى مثاله، هو عايزني بتاعته بنته، هو عايزني ليه. أشجعك النهاردة تقفي واقفة قدام نفسك وتقولي نفسك إنك غالية وإنك محبوبة وإنك ليكي قيمة رغم كل كلام سلبي سمعتيه. أنا مش بقول إنه كلنا سمعنا كلام سلبي من أهالينا، بس أنا بقول إنه في ناس كتيرة قوي سمعت كلام سلبي،

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة، وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا، وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار، ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

مغروسون في بيت الرب. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون، أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه. المزمور 92 الآيات من 12 إلى 15. إن حياة الرجل الصالح هنا تشبه شجرتين، نخلة وشجرة أرز. وأصل النخلة أنها تنمو شامخة ومنتصبة، وتكون ثمارها كالتاج في أعلى النخلة. كلما طال عمره كلما زاد نموه وأصبحت ثماره أكثر إثارة للإعجاب. وأما الأرز فهو ملك الأشجار كلها، أروعها وأكثرها هيبة، هذا هو الرجل الصالح في نضجه. ومع ذلك فإن كلتا الصورتين للبر تنطبقان فقط على أولئك المغروسين في بيت الرب. كلمة مغروسين مهمة، فالكلمة تعبر عن الالتزام الدائم. قام أحدهم بنشر صلاة: يا رب ساعدني أن أزهر حيث زرعت. لسوء الحظ بعض المؤمنين لا يرغبون أبدا في أن يزرعوا في أي مكان، إنهم مشغولون دائما ولكنهم غير ملتزمين أبدا، إنهم لا يغرسون جذورا أبدا، لذلك لا يأتون بثمر أبدا. فقط أولئك الذين يرغبون في أن يزرعوا سوف يأتون بثمار دائمة. هؤلاء هم الذين يستمرون في تحقيق الثمار حتى في سن الشيخوخة، لقد أصبحوا شهادة مرئية لأمانة الله، حياتهم نفسها تعلن الرب مستقيم ولا ظلم فيه. إذا كنت تريد أن تفهم طبيعة الرب فانظر إلى حياة الصديق في نضجه، وسترى أمانة الرب تنعكس هناك. يا رب أنا أتخلى عن بريق الحياة المؤقت، وأنا على استعداد للقيام بالالتزام الذي وحده ينتج ثمارا دائمة.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر، وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية.

عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف تقولون إن المسيح هو الله ثم تقولون إنه صلب؟ وكيف يرضى الله بصلبه إن كان هو ابنه؟ وأين كان الله وقت الصليب؟ وماذا كان يعمل وقتها؟
2: هذه الأسئلة عن الصليب تحير من ينظر إلى الأمر نظرة سطحية، ولا جواب لها لمن يريد أن يحتوي الله في عقله. لكننا يجب أن نرجع إلى الكتاب المقدس لنجد فيه إجابة الله. لم تكن أحداث الصليب أمرا عارضا ولا مفاجئا لخطة الله، ولا كان المسيح مضطرا للصليب، ولا كان قاصرا أو عاجزا عن تلافيه، وحاش له أن يكون كذلك. لكن الصليب كان ترتيبا أزليا في عهد النعمة، وكان هو الترتيب الذي دبره الله لخلاص البشر، وكانت ذبيحة المسيح الكفارية مقررة منذ الأزل. فالمسيح قدم نفسه بروح أزلي، ودم المسيح كان معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. هكذا يصف الكتاب المقدس فكرة الصليب. وكان كل نظام الذبائح الموسوية القديمة إشارة إلى الصليب. فليس الصليب إذن أمرا عجيبا يعطل الناس عن الإيمان بالمسيحية، بل إن المسيحية بدون صليب تصير أمرا غير مفهوم ولا معنى له. وعندما وبخ الرسول بطرس جماعة اليهود على صلبهم للمسيح قال لهم: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. هذا يظهر لنا كيف أن المشيئة الإلهية أخذت شر البشر ونسجته ليكون ضمن خطة الله لخلاص العالم. صحيح أن هذا لا يقلل من فظاعة شر الإنسان، ولكنه في الوقت نفسه يرينا روعة عناية الله. لقد تحدث المسيح عن نفسه وعن موته وعن تقديم نفسه، فقال إن حياته لن تنتزع منه انتزاعا ضد مشيئته، بل إنه يضعها من ذاته بناء على وصية أبيه، وقال: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. هذه الوصية قبلتها من أبي. الله راض بالصليب لأنه الطريق الذي أعلن به حبه للعالم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لم يكن رضا الله على مضض، فالكتاب المقدس يقول إن الرب سر بأن يسحق المسيح بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. عند الصليب نرى الله جالسا على كرسي القضاء مهوبا رهيبا عادلا، يختلف عن الصورة التي يحاول الناس تصويره بها أحيانا. فالناس يرون الله من جانب واحد، عندما يرونه حنونا رحيما غافرا، وهو رحيم حقا، غافر حقا، حنون حقا، لكن هذا جانب واحد من شخصية الله. الجانب الثاني أنه بار وعادل، لا يتنازل عن حقه، ولا يغير من شريعته أبدا. لقد حكم على الخطية بالموت وقال: أجرة الخطية هي موت، فلا بد أن يموت الخاطئ. إن فكرة الغفران بدون من يتحمل العقاب إقلال من كرامة الله وإقلال من عدله، فالله لا يغفر الخطية بدون كفارة لأنه عادل. ولو أنه سبحانه رضي أن يغفر الخطايا بدون ذبيحة كفارية لكان هذا إهانة لشريعته وقداسته، ولما صارت لهذه القداسة والشريعة كرامة في نظر الإنسان، ولما استطاع الإنسان أن يعرف حقيقة رحمة الله وكمال الله في صفاته. إن العفو بدون عقاب ملاشاة للشريعة. لذلك نرى الله عند الصليب قاضيا عادلا ينزل رهبة عقابه على السيد المسيح، لأنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بهذا نفهم سر تلك الصرخة الأليمة التي رفعها المسيح وهو معلق على الصليب وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هنا نراه في أدنى درجة يمكن أن يكون فيها إنسان يحتمل التعيير والهزء والألم ويشعر بنيران غضب الله منصبة عليه. لقد تركه عند الصليب. هذا الترك هو الحكم والعقاب الذي كان يجب أن يقع علينا، فوقع على المسيح. وعند الصليب نرى قمة السماء تتلامس مع أدنى دركات الأرض. نرى القداسة المتجسدة تحمل عقاب الخطية. نرى الله والإنسان يلتقيان في شخص المسيح، وهذا اللقاء هو طريق إزالة العداوة بين الله والإنسان. يصف الإنجيل هذه الحقيقة بالقول: الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. أيها المستمع الكريم، في الصليب نرى الله يتخذ جانب المبادئة ليصالح العالم مع نفسه. كان ينبغي علينا نحن أن نبدأ، لكن الإنسان الميت بالذنوب لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذاته لينقذ نفسه. لذلك قام الله سبحانه بكل العمل. الله هو المصالح، الله هو وسيلة المصالحة، وهذه هي النعمة المتفاضلة جدا. لذلك فإننا عند الصليب نرى محبة الله ورحمته تتلاقيان مع بره وعدله. نرى رغبته في خلاص البشر تكلفه ثمنا غاليا، وهو يدفع الثمن ليشتري لنا الحياة.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

كانت أرضي بدونك خاربة، سقيمة بلا شفاء، خالية صحراء جرداء، مظلمة في أعماقها سوداء. ولكنك يا سيدي المسيح بروحك رفرفت على غمر ظلمتي، وكالنسر بجناحيك حملتني، خلصتني من سقطتي، أرضعتني، أطعمتني، أشبعتني، أرويتني. فشكرا لك يا من بنعمتك أسرتني، ومن المزبلة رفعتني ورفعتني، وإلى مجدك قريبا في لحظة ستضمني.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلتي يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاج أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7 الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، والصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين إيه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الأمم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الأخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، وواضح أنهم ما جابوش سيرة الجزء الأول من الآية، مش كده؟ وهو أنه المسيح هيقضي بين الأمم. الأمم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الأرض تحت سلطة يسوع. عشان كده أخدوا الجزء الأخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت أنه إشعياء اللي قال كده. هما حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى. لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول: ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول: فيسكن الذئب مع الخروف. وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف، الخروف بيتاكل، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو إننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا إنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معاه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت إنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا إنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني، وهو تأسيس الملكوت عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني، وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده؟ خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31، بيقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف إنه الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جدا، لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص. عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا أنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول أنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
0: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس أن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جدا، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة، بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت، لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً

الطبيب الحقيقي ينابيع دموع لأبكي على خطاياي الكثيرة. انتزع موت الخطية فتنطلق كل حياتي بالتسبيح لك. نجني يا رب من أجل فيض نعمتك، احملني إلى ملكوتك المفرح. القمص تدرس يعقوب ملطيق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم باش نقرأ معكم مثال قالوا السيد المسيح، والمثال هذا موجود في إنجيل لوقا، والإنجيل هو كلمة الله، هو تعاليم السيد المسيح. ولذا باش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 12 ومن الآية 16. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازيني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. في طبيعتنا احنا البشر نحب دائما نأمنه ونضمنه، وفينا احنا كبشر الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. واللي عنده فلوس برشا يحب يضمن نفسه، يحب يضمن بيته، يحب يضمن عائلته واولاده والى اخره. فكره ان فكره شركات التامين كلها متاسسه على هذا الخوف. الناس خايفه من المجهول وتحب تضمن نفسها وتامن نفسها. كما قرينا في المثل اللي أعطاها السيد المسيح الغني اللي حب يخبي وحاصيله ويبني مخزن كبير برشا باش يضمن المستقبل بتاعه، ولكن فجأة يقول الله: الليلة تطلب نفسك منك. الراجل هذا الغني فكر في التأمين والضمان بتاع كل حياته، لكن إنسان نسى أشي يضمن نفسه. شنو هو الشيء يضمن لي أنا حياتي بعد الموت؟ هل عندنا ضمان؟ هل عندك يا أخي المشاهد والمشاهدة ضمان؟ هل الناس اللي عايشة بدون معرفة الله عندها ضمان؟ ولا عايشة في حيرة وفي يأس وفي قلق وممكن خوف من المجهول من الأبدية من بعد؟ هذا هو رب المثال أنت على السيد المسيح، يحب يعطينا تأكيد على أن ثم ضمان لحياتنا بعد الموت، وهو الحياة الأبدية ليعطيها السيد المسيح لكل من يؤمن به. تكون غني عند الله معناها أنك غني في حياتك على الأرض، ولكن أيضا غني بعد الموت. في المثال هذا يقول السيد المسيح وقال الله أن عندما تطلب نفس الإنسان ما يبقاش ضمان آخر إلا السيد المسيح والإيمان بالمسيح. علاش؟ لأن المسيح هو الوحيد اللي قال: من آمن بي فله حياة أبدية. حياة أبدية لا تنتهي، ما يوقفهاش القبر، ما يوقفهاش الموت، وإنما تواصل حتى بعد الموت. ولنا حياة مع المسيح تعطينا السلام الله، تعطينا هالفرح السماوي اللي يسهم في قلوبنا، تعطينا هالشعور أن كل خطايانا مغفورة بدم يسوع المسيح. المسيح أيضا يقول أن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه. وهذا الناس كيفاش تربح وتربح وتربح في كل شيء لكن تنسى نفسها. ولذا أنت نحب نشجعك أنك قبل ما تفكر في أمور المادية متاعك على الأرض، فكر في مستقبلك في الأبدية بعد الموت. هل عندك ضمان؟ هل عندك يقين أنك ستمشي إلى الله؟ أو أنت تحاول تعمل في أعمال دينية ولكن في الداخل متاعك هناك الخوف؟ الخوف هذا يتنحى كيف تؤمن بيسوع المسيح، لأنه يعطيك الثقة أنك لك حياة أبدية. والروح القدس، روح الله، هو الذي يغلب الخوف الموجود فينا. الناس برشا خايفة من القبر ومن عذاب القبر، لكن في إيماننا بيسوع المسيح ما فهمش عذاب القبر، ما فهم إلا سلام وفرح وضمان الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك
مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلع الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
3: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
4: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
3: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
4: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
3: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
4: لكن مش مرفوضة من المسيح.
3: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة ان احنا نحاول نكتشف في الاول سبب الاعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم اول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. العلاج، علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكله بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكم، المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجه في الحل، عشان امضي لقدام في الحل لازم امضي لقدام ناحيه الحقيقه. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقه. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض أن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت أن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون ان هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر ايه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كتيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة ديت تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هم بيتفننوا في إذاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضراتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
3: نعم،
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته أنت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين إنه الإيمان أقوى من الخوف. حاول أن تمضي وقتك مع الأشخاص المناسبين. شوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا إحنا بنقضي مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل آخر ونرجع مرة تانية ونكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قواتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم وبين بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. الكتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وإحنا في المسيح داخلين جوه العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش. وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجت، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لأجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد أدوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد أدوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول انه كلما خطى حامله 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معروفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب. عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة الثانية كان فرحان برضا الرب. الرب. الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا لأجل تبعيتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي.
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني.
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: Welcome to C'est la vie radio.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح، نعم فيعظم انتصاري بالذي أحبني.

إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

لطيف كعريس وقوي كجبار، محبوب ومرعب، هادئ وعنيف، جميل للصالحين وجاف بالنسبة للأشرار. ملأ أحشاء أمه وهو لا يزال باقيا في حضن أبي القديس أغسطينوس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
8: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
7: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
9: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
7: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
10: وزادنا الهواء القليل يقظة.
11: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
7: فجلسنا معا نكمل الحديث.
10: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
8: حوارا؟
11: قل شجارا.
7: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
10: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
9: إلى هذا الحد؟
7: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
8: وعدتم؟
11: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
8: وإلى ما وصلتم؟
7: لم نصل إلى شيء.
10: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
11: اتفقنا أن لا نتفق،
7: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
8: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم نعم، هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
4: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
4: وتنحل السماوات والأرض.
2: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
4: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
4: تقصد الكون؟ باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
2: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
4: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى
2: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، متى يرجع حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قابلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك باللياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك باللياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

أعلم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الأبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع هاني وهبي.
3: زمان كنت بدرس فصول إعدادي في الكنيسة وجي عيد الأم، وكتير قوي من الشباب الصغير ده مش بيحبوا أهليهم بطريقة كفاية، يعني مش مقدرينهم كفاية، حاسين إنهم مثلا بيخنقوهم، حاسين إنهم كل شوية يشتكوا أهليهم، على طول زعيق، بيتدخلوا في حياتهم الشخصية، عاوزين يختاروا لأصحابه إلبس ده، ممنوع ده، بصراحة حاجة خانقة قوي. وكان الولاد بيعبروا دايما عن الموضوع ده. رحت جايب بنت من البنات في إعدادي، كانت مامتها ماتت من فترة قريبة قوي، هي قريبة مني جدا وإحنا أصحاب. قلت لها تعالي عاوزك تحكي لنا عن شعورك وإنتي من غير ماما في عيد الأم. قالت لي بس ده هيبقى صعب قوي يا أنكل. قلت لها معلش عشان خاطري، لأن النتيجة هتبقى حلوة جدا، إيه رأيك؟ قالت لي خلاص. اتفقت مع البنت وجت، وفي الاجتماع جت البنت وقفت قدام كل الشباب وقالت الآتي: كل حد منكم عمال يقول ماما بايخة، ماما بتزعق، ماما بتتدخل في حياتي وكلام زي كده. أنا كنت بشوف ماما في غرفة الإنعاش لمدة 6 شهور عيانة من ورا الإزاز بتاع العناية المركزة، حتى مش قادرة ألمسها. كنت مبسوطة جدا إن هي موجودة وإن أنا شايفاها لمدة 6 شهور من غير حتى ما أتكلم معاها خالص، بس على الأقل كنت شايفاها. دلوقتي لما ماما راحت بفكر قد إيه أنا مشتاقة لماما وعايزة أشوفها حتى لو عيانة. ياريت ماما ترجع تزعق، ياريت ترجع وتشخط وتتدخل في حياتي، ياريت تيجي وتعمل أي حاجة هي عايزاها. أنا مش هقول إن أنا معترضة، بس ترجع. الواحد مننا مش بيعرف قيمة الحاجة غير لما يفقدها. حاجات كتير قوي بنعتبرها أمر مسلم به، إن أنا عندي بابا وماما، إن أنا عندي أولاد، إن أنا صحتي حلوة، بس في الحقيقة الحاجات دي كلها نعمة من عند ربنا. القصة علمت الولاد قيمة الأهل، وعلمت البنت إنها تتكلم وتشارك عن ألمها، وإحنا تعلمنا إن العيد مشاركة، وفي النهاية اتعلمنا إن إحنا لازم نشكر ربنا على كل البركات اللي هو مديها لنا. خلونا نشعر بأهمية الأشياء قبل ما تروح مننا.
2: كنتم مع علمتني الحياة و
3: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
2: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمرة. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمرة. عايز ادخل بيت خمرة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوابات، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعال نطلبها منه.

0: انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا مسكين فيك يا اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى محتاجين لك. تعالى كنيسه كنيستك العمل عملك اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك منتظرينك يا ابانا منتظرينك يا الهنا منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي لجلالك المجد لجلالك المجد.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أهلا بيكي في أول حلقة من جمالك في كلمة. في برنامجنا هنكون بنكلمك أنتي كست بيت وكزوجة وكأم. عارفة ليه؟ لأنه جوزك بيسيبلك مسؤولية البيت وبيسيبك أنتي لترعي أولادك وأنتي لتهتمي بالأسرة. هنكون بنتكلم جزء صغير عن جمالك الخارجي، لكن في الحقيقة الجزء الأكبر هنكون بنتكلم عن جمالك الداخلي، يعني زي ما بنقول جمال الروح. تابعينا بعد الفاصل.

ورجعت لك بعد الفاصل. النهاردة هنكون بنتكلم عن موضوع مهم جداً وهو مرض السرطان. حتى اسمه مش بنحب نسمعه لأنه فعلاً هو خطير، بس الحقيقة على قد ما هو خطير وساعات بتبقى أضراره صعبة، لكن دايماً الأطباء ينصحوكي أنه لازم تعملي كشف مبكر علشان لو في حاجة تكتشفيها بسرعة ويلحقوها. والأصعب من كده لو أنت عندك ماما كان جالها سرطان في الثدي أو في الرحم، بيطلبوكي أنه بعد سن 40 لازم تروحي تعملي كشف دوري. وزي ما فيه سرطان الثدي وسرطان الرحم، في كمان سرطان اسمه سرطان الروح. أيوة، سرطان الروح، أنت سمعتيني صح. السرطان ده عبارة عن خلايا بتتكون جواكي من أصل الخطايا، يعني بالبلدي الخطايا بتفضل تعمليها تعمليها تعمليها وتتراكم جواكي لحد ما يبقى عندك سرطان الروح. واللي بيحصل في الآخر لو أنت ما عملتيش كشف مبكر ليها هي عدم الرحمة والهلاك. بيقول كده في الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 28 وعدد 13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. يعني اللي مش هيعترف بيها مش هيرحم. مهم قوي إنك تكوني بتعملي الفحص ده كل يوم، زي ما أنت بتهتمي بصحتك الجسدية وبتروحي تعملي الفحص الدوري، أو لو بس اكتشفتي حاجة بسيطة بتطلعي تجري عشان تعملي الفحص ده. ما تنسيش كمان إنك تعملي فحص علشان تختبري هل عندك سرطان الروح ولا لأ، والكلام ده يكون كل يوم عند كبير الأطباء السيد المسيح. مهم إنك تحطي نفسك تحت أشعة الكتاب المقدس. تابعينا بعد الفاصل.

0: ورجعت لك بعد الفاصل. لو انت مش فهماني انا ممكن ابسط لك الكلام، يعني تقعدي قدام الكتاب المقدس وتقريه وتصلي كل يوم، ولما تقري كلمته هتلاقي انه مثلا بيقول لك خلي بالك من الغيره، خلي بالك من عدم الغفران. معنى كده انك لو اكتشفتي ان غيرتك من زميلتك يبقى انت هنا عندك خطيه، يبقى هنا سرطان الروح هيبتدي يتكون فيك. ولو انت ما لحقتيش نفسك تحت اشعه الكتاب المقدس الخطيه ديت هتكبر بالظبط زي السرطان ما بيكبر. لو انت ابتديتي بغيره من زميلتك او جارتك لاي سبب وما طلعتيش تجري تعملي الفحص ده، اللي بيحصل انه بتتحول الغيره لكراهيه، وممكن كمان تبقي عايزه تاذي جارتك اللي جات لها الحاجه الحلوه ما جاتلكيش. لو انت ما طلعتيش تجري تعترفي بان عندك مراره تجاه اي حد، تجاه جوزك، تجاه حد من اولادك، تجاه حماتك، هتتحول المراره لحقد وعدم غفران، وهيبقى شيء صعب، وهلما جر طبعا كل الخطايا. الحقي نفسك اول ما تلاقي عندك خطيه صغيره، روحي اقعدي قدام الله قولي يا رب افحصني انا بعمل ايه. يا رب انا بعترف انه انا كنت بغير، بعترف ان انا كان عندي مراره، والحقي نفسك قبل السرطان ده ما يكبر جواك. وخلي بالك انت وانا عندنا عامل وراثه، عارفه من مين؟ من ابائنا. الإصابة بسرطان الخطية موجودة من أيام آدم، والنتيجة إن كلنا أرواحنا المفروض في الهلاك. لكن طبيبنا الشافي السيد المسيح بيقول كده: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الآية الجميلة دي موجودة في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1:9. من فضلك صلي معايا دلوقت، قول يا رب أنا عندي سرطان الروح وهو هيلحق ويستأصل السرطان ده، يا رب أنا عندي البداية وهو هيلحق ويشفي، يا رب أنا محتاجاك وهو هيطلع يجري ليكي ويساعدك إنك تكوني بتتخلصي من السرطان ده. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
2: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معنا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو يستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد إن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية. لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن، وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله هو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، أمنا حواء. دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقاني النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لينا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة التانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة التالتة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكم معايا بعد الفاصل وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا إنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ الواحد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله اخد آدم مرة من ايده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته واولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والافلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكري عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للتلت أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما في راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله، دي مشكلة احنا واعين فيها النهاردة. زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقول لك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم، بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي، متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله لا عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة، هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. اللي يملأ عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح. اللي تقتنع بيه، اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملى العين يملى القلب يملى الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عباده، لان العمل مش عباده. العمل بيشغل طاقتنا الايجابيه، بيطلع اساليب حياتنا من الانانيه بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنه بيقول وضع الرب الاله ادم في الجنه ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني ايه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من ايه؟ هنشوف ان الجنه كان لها باب. وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفي خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين، تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع. لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة ادم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاختراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قال له في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية، أو الحية اللي هي رمز الإبليس، أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من بره ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمد ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن بره جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. اكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو ان ادم ساب اللي بره يدخل وياخده من جوه الجنة لبره. في نهاية الحلقة دي، عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أتمنى أنه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك، ده مش هيحصل إلا بعد 4 شروط. شرط الأولاني، أيوة نقولهم مع بعض، إنها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك، يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد، لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. هنتكلم النهاردة عن أنا غالية، أنا مهمة، أنا ليا تمن وليا قيمة. بس عارفين، ممكن واحدة وهي بتسمعني دلوقتي تبقى حاسة أنه غالبا الجملة ديت ما بتنطبقش عليها قوي، يا إما هي عمرها ما تقلت لها أو عملت حاجات في حياتها مش حلوة، فابتدت تحس أنه أنا غالية دي كلمة ما بتنطبقش عليا قوي، أو لا أنا مش غالية، أنا مليش معنى، أنا غبية، أنا ما بفهمش، أنا أوحش من إخواتي. يمكن أهلنا قالوها لنا زمان وإحنا صغيرين فتخزنت جواكي، وإنتي ما بقيتيش حاسة إنه كلمة أنا غالية دي بتنطبق عليكي. أنا جاي النهاردة أقولك إنك غالية، أنا جاي النهاردة أقولك إنك مهمة، أنا جاي أقولك النهاردة إنك ليكي قيمة، إنتي إنسانة، إنتي فريدة، إنتي مميزة، إنتي محبوبة، إنتي بصمة صباعك مش زي أي بصمة صباع حد تاني على الأرض، إنتي بصمة صوتك وبصمة عينيكي مختلفين عن كل الناس اللي على وجه الأرض دي كلها. ربنا لما خلقك خلقك غالية، خلقك مهمة، خلقك عشان تفرقي، وليكي خطة، وليكي حاجة عشان تعمليها، ليكي حلم لازم تجري وراه، ليكي هدف لازم توصلي له. أنا جاي النهاردة أقولك الكلام ده رغم كل كلام سلبي أنت سمعتيه قبل كده. عايزاكي تقفي كده دلوقتي قدام المراية وتعيدي ورايا الكلمات دي: أنا غالية، أنا مهمة، أنا محبوبة. عايزاكي تكتبيها على ورقة وتحطيها على مراية الحمام، تكتبي صباح الخير يا أحلى واحدة، اكتبي جملة تحبي تسمعيها الصبح، اكتبي جملة تفرق معاكي على الصبح، اكتبي جملة تعمل من صبحك صبح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم قد ايه انت غالي. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا تاني ليكي بعد الفاصل. رجعنا عشان نتكلم عن الأفكار اللي ضد فكرة إنك ليكي قيمة. يعني عمرك سمعتي قبل كده أنت جيتي غلطة، أنت فاشلة في كل حاجة، ما كناش عايزينك، أنت أصلا غبية، أنت أوحش إخواتك، خليكي زي أخوكي أو شاطر وفالح في حياته، ما أنت لو ما كنتيش جيتي كان زمان دلوقتي حياتنا أحسن. كلها جمل سلبية، كلها جمل ليكي حق لما تسمعيني النهاردة وأنا بقولك إنك غالية ما تصدقينيش. بس أنا النهاردة جاي أقولك رسالة جديدة، رسالة مختلفة، رسالة مش كبرياء، رسالة ما تخليكيش متكبرة، رسالة تخليكي تصدقي إنك مهمة وليكي قيمة وليكي تمن مش قليل خالص، ليكي تمن لأنه ربنا نفسه حبك زي ما أنتي بكل لخبطة وبكل غلطات فيكي. عارفة ربنا موافق عليكي، موافق عليكي كده زي ما أنتي. أشجعك النهاردة تغيري طريقة تفكيرك، قولي نفسك كده ربنا بيحبني من غير شروط، ربنا موافق عليا من غير شروط، أنا غالية عنده جدا، ده أنا بنته، ده هو خلقني على صورته وعلى مثاله، هو عايزني بتاعته، بنته، هو عايزني ليه. أشجعك النهاردة تقفي وقفة قدام نفسك وتقولي نفسك إنك غالية وإنك محبوبة وإنك ليكي قيمة رغم كل كلام سلبي سمعتيه. أنا مش بقول إن كلنا سمعنا كلام سلبي من أهالينا، بس أنا بقول إنه في ناس كتيرة قوي سمعت كلام سلبي،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي ريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.
2: احب خاصته الذين في العالم، احبهم الى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهارده. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله ابدا ان اللي جاي بكره احلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذه كئيب.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة، مستني منك كلمة تحيي في الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك وأعلن المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنا محتاج سلام، أنا محتاج يسوع.

مغروسون في بيت الرب. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون، أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه. المزمور 92 الآيات من 12 إلى 15. إن حياة الرجل الصالح هنا تشبه شجرتين، نخلة وشجرة أرز. وأصل النخلة أنها تنمو شامخة ومنتصبة، وتكون ثمارها كالتاج في أعلى النخلة. كلما طال عمره كلما زاد نموه وأصبحت ثماره أكثر إثارة للإعجاب. وأما الأرز فهو ملك الأشجار كلها، أروعها وأكثرها هيبة. هذا هو الرجل الصالح في نضجه. ومع ذلك فإن كلتا الصورتين للبر تنطبقان فقط على أولئك المغروسين في بيت الرب. كلمة مغروسين مهمة، فالكلمة تعبر عن الالتزام الدائم. قام أحدهم بنشر صلاة: يا رب ساعدني أن أزهر حيث زرعت. لسوء الحظ بعض المؤمنين لا يرغبون أبدا في أن يزرعوا في أي مكان، إنهم مشغولون دائما ولكنهم غير ملتزمين أبدا. إنهم لا يغرسون جذورا أبدا، لذلك لا يأتون بثمر أبدا. فقط أولئك الذين يرغبون في أن يزرعوا سوف يأتون بثمار دائمة. هؤلاء هم الذين يستمرون في تحقيق الثمار حتى في سن الشيخوخة. لقد أصبحوا شهادة مرئية لأمانة الله، حياتهم نفسها تعلن: الرب مستقيم ولا ظلم فيه. إذا كنت تريد أن تفهم طبيعة الرب فانظر إلى حياة الصديق في نضجه، وسترى أمانة الرب تنعكس هناك. يا رب أنا أتخلى عن بريق الحياة المؤقت، وأنا على استعداد للقيام بالالتزام الذي وحده ينتج ثمارا دائمة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلا من قول اتصل بنا حالا، موظفون في انتظارك، إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولا فنرجو إعادة المحاولة. هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثا على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل؟

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف تقولون إن المسيح هو الله ثم تقولون إنه صلب؟ وكيف يرضى الله بصلبه إن كان هو ابنه؟ وأين كان الله وقت الصليب؟ وماذا كان يعمل وقتها؟
2: هذه الأسئلة عن الصليب تحير من ينظر إلى الأمر نظرة سطحية، ولا جواب لها لمن يريد أن يحتوي الله في عقله. لكننا يجب أن نرجع إلى الكتاب المقدس لنجد فيه إجابة الله. لم تكن أحداث الصليب أمرا عارضا ولا مفاجئا لخطة الله، ولا كان المسيح مضطرا للصليب، ولا كان قاصرا أو عاجزا عن تلافيه، وحاش له أن يكون كذلك. لكن الصليب كان ترتيباً أزلياً في عهد النعمة، وكان هو الترتيب الذي دبره الله لخلاص البشر، وكانت ذبيحة المسيح الكفارية مقررة منذ الأزل، فالمسيح قدم نفسه بروح أزلي، ودم المسيح كان معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم. هكذا يصف الكتاب المقدس فكرة الصليب. وكان كل نظام الذبائح الموسوية القديمة إشارة إلى الصليب. فليس الصليب إذن أمرا عجيبا يعطل الناس عن الإيمان بالمسيحية، بل إن المسيحية بدون صليب تصير أمرا غير مفهوم ولا معنى له. وعندما وبخ الرسول بطرس جماعة اليهود على صلبهم للمسيح قال لهم: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. هذا يظهر لنا كيف أن المشيئة الإلهية أخذت شر البشر ونسجته ليكون ضمن خطة الله لخلاص العالم. صحيح أن هذا لا يقلل من فظاعة شر الإنسان، ولكنه في الوقت نفسه يرينا روعة عناية الله. لقد تحدث المسيح عن نفسه وعن موته وعن تقديم نفسه، فقال إن حياته لن تنتزع منه انتزاعا ضد مشيئته، بل إنه يضعها من ذاته بناء على وصية أبيه، وقال: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. هذه الوصية قبلتها من أبي. الله راض بالصليب لأنه الطريق الذي أعلن به حبه للعالم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لم يكن رضا الله على مضض، فالكتاب المقدس يقول إن الرب سر بأن يسحق المسيح بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. عند الصليب نرى الله جالسا على كرسي القضاء، مهوبا رهيبا عادلا، يختلف عن الصورة التي يحاول الناس تصويره بها أحيانا. فالناس يرون الله من جانب واحد، عندما يرونه حنونا رحيما غافرا، وهو رحيم حقا، غافر حقا، حنون حقا، لكن هذا جانب واحد من شخصية الله. الجانب الثاني أنه بار وعادل، لا يتنازل عن حقه، ولا يغير من شريعته أبدا. لقد حكم على الخطية بالموت وقال: أجرة الخطية هي موت، فلا بد أن يموت الخاطئ. إن فكرة الغفران بدون من يتحمل العقاب إقلال من كرامة الله وإقلال من عدله، فالله لا يغفر الخطية بدون كفارة لأنه عادل. ولو أنه سبحانه رضي أن يغفر الخطايا بدون ذبيحة كفارية لكان هذا إهانة لشريعته وقداسته، ولما صارت لهذه القداسة والشريعة كرامة في نظر الإنسان، ولما استطاع الإنسان أن يعرف حقيقة رحمة الله وكمال الله في صفاته. إن العفو بدون عقاب ملاشاة للشريعة. لذلك نرى الله عند الصليب قاضيا عادلا ينزل رهبة عقابه على السيد المسيح، لأنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بهذا نفهم سر تلك الصرخة الأليمة التي رفعها المسيح وهو معلق على الصليب وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هنا نراه في أدنى درجة يمكن أن يكون فيها إنسان، يحتمل التعيير والهزأ والألم ويشعر بنيران غضب الله منصبة عليه. لقد تركه عند الصليب. هذا الترك هو الحكم والعقاب الذي كان يجب أن يقع علينا، فوقع على المسيح. وعند الصليب نرى قمة السماء تتلامس مع أدنى دركات الأرض، نرى القداسة المتجسدة تحمل عقاب الخطية، نرى الله والإنسان يلتقيان في شخص المسيح، وهذا اللقاء هو طريق إزالة العداوة بين الله والإنسان. يصف الإنجيل هذه الحقيقة بالقول: الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. أيها المستمع الكريم، في الصليب نرى الله يتخذ جانب المبادئة ليصالح العالم مع نفسه. كان ينبغي علينا نحن أن نبدأ، لكن الإنسان الميت بالذنوب لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذاته لينقذ نفسه، لذلك قام الله سبحانه بكل العمل. الله هو المصالح، الله هو وسيلة المصالحة، وهذه هي النعمة المتفاضلة جدا. لذلك فإننا عند الصليب نرى محبة الله ورحمته تتلاقيان مع بره وعدله، نرى رغبته في خلاص البشر تكلفه ثمنا غاليا، وهو يدفع الثمن ليشتري لنا الحياة.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق، ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

0: لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. دي فترة الملك الألفي، وهي عبارة عن 1000 سنة من السلام اللي هيكون على الأرض تحت حكم يسوع المسيح. نبوات قديمة بتقول إن المدينة الفاضلة دي هيكون مركزها أورشليم، واللي الأمم المتحدة معرفتش تعمله خالص هيعمله يسوع. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الملك الألفي وليه هيحصل. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: هبدأ العظة بتاعتي النهاردة بسؤال: بتصلي علشان إيه لما بتقول ليأتي ملكوتك في الصلاة الربانية؟ منتظر ربنا يعمل إيه؟ وفي رأيك إيه هيكون شكل الملكوت ده لو حصل في يوم من الأيام؟ فكرة المدينة الفاضلة يوتوبيا موجودة في قلب كل إنسان، وكل جيل نفسه تتحقق سمات المدينة الفاضلة من ساعة ما توماس مور اخترع الكلمة سنة 1516 لما ألف كتاب عنوانه بالإنجليزي يوتوبيا، واللي ترجمتها المدينة الفاضلة. النهاردة هتكلم عن المدينة الفاضلة ومجيئها وبعض الأمور عنها في توقيت الله وبطريقته، وهنتكلم كمان عن دورك في المدينة الفاضلة دي. عشان كده عايزكم تركزوا معايا، لأنه هنقرأ النهاردة مقاطع كتابية كتير، هلخص شوية منهم لكن في أجزاء تانية هنقراها بالنص، وبعد كده في الآخر هنفتح مع بعض كلمة الله. لكن محتاج أقول لكم على أمور أساسية في الأول. في سفر صموئيل الثاني وإصحاح 7 الله كلم داود وقال حاجة مهمة: البيت ومملكتك هيستمروا للأبد. هل ده حصل؟ البيت معناه النسل، والمملكة هي الأرض اللي إسرائيل عايشين فيها. هل ده حصل لما داود كان في الحكم؟ أنا ما أعتقدش. لما مريم العذراء بقيت حامل في يسوع، فاكرين كلام الملاك ليها كان إيه؟ الملاك قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هل النبوة دي تحققت؟ هل يسوع ملك على بيت داود وسبط يعقوب؟ هل ده حصل؟ أنا ما أعتقدش. يسوع ما حكمش خالص من أورشليم، وما حكمش خالص على الأراضي اللي داود حكمها. يسوع هيعمل إيه لما يملك على الأرض؟ من العجيب أنه في العهد القديم عندنا إصحاحات كتير بتتكلم بس عن فكرة المدينة الفاضلة دي، لما المسيح هيملك. ممكن تفتحوا معايا سفر إشعياء إصحاح 2. لحظة بس، ممكن تكون قريت المقاطع دي وسألت نفسك هيحصل إمتى الكلام ده؟ في إشعياء وإصحاح 2 بداية من عدد 2 بيقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب، وبيت الرب هنا يقصد به أورشليم، يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون، وصهيون هي اسم شعري لأورشليم، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي المقصود المسيح بين الأمم، وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وأكيد ده ما حصلش لسه. عارفين إيه المثير للاهتمام في عدد 4؟ لو رحت المبنى الأمم المتحدة في نيويورك وعديت الشارع للساحة اللي فيها السور، هتلاقي عدد 4 مكتوب على السور، مش كله لكن الجزء الأخير في الآية بس: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ده كل اللي مكتوب على السور، وواضح أنهم ما جابوش سيرة الجزء الأول من الآية، مش كده؟ وهو أنه المسيح هيقضي بين الأمم. الأمم المتحدة ممكن تعمل حاجات كويسة كتير، لكن مش بتحاول تعمل سلام على الأرض تحت سلطة يسوع. عشان كده أخدوا الجزء الأخير بس من عدد 4، وكاتبين من تحت إنه إشعياء اللي قال كده. هم حتى مش بيوضحوا معناها إلا لو حد دور بنفسه واكتشف إنه مقطع مسياني. وعشان كده اتكلمت عن السور ده النهاردة، وتقدر تدور عليه على جوجل، وبيتقال عليه حاليا سور إشعياء. شيء عجيب إزاي الناس ياخدوا كلام الكتاب المقدس ويخلوه من مضمونه ويستخدموه لمصلحتهم، مع إنك بتبقى متوقع من مؤسسة كبيرة زي دي إنها تتحرى الدقة في المعنى، لكن حتى دول بيستخدموا الكلام اللي عايزينه ويخرجوه من سياقه. بقى السلام ممكن من غير يسوع، عاملين زي اللي بياخدوا محبة يسوع ويفرغوها من التمن المدفوع على الصليب، أو يعرضوا غفران الله من غير توبة. عشان كده هتلاقينا دايما في كنيسة مودي بنقولك لما تسلم حياتك للرب انت هتبدأ حياتك معاه، وهيكون هو الرب على حياتك. يسوع مش مجرد إضافة للحياة، يسوع هو الحياة الجديدة. شيء محزن ان كلام الرب يتاخد في غير محله، لكن عموما كلمة الله هتتحقق، لكن هتتحقق لما يسوع هيقضي بين الأمم. في أجزاء كتيرة في الكتاب شبه المقطع ده، وهروح لمقطع تاني بسرعة. في سفر إشعياء وإصحاح 11 بداية من عدد 3 بيقول: ولذته، بيتكلم عن المسيح هنا في عدد 3، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبعد كده لاحظوا معايا بيقول: فيسكن الذئب مع الخروف. وفي مكان تاني بيقول إن الأسد والخروف هيقعدوا مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. أكيد ملاحظين كويس حاليا إنه لما بيكون الأسد جنب الخروف، الخروف بيتاكل. ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. إشعياء بيتكلم عن إيه هنا؟ هو بيتكلم عن ملك يسوع على الأرض في الملك الألفي. واللي محتاجين نعمله دلوقتي هو إننا نحط الكلام ده في السياق. لو مركز معانا فدي العظة التامنة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وإحنا أكدنا إنه أفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع هيجي علشان كنيسته وهنكون معاه في المجد، وبعد كده هيظهر ضد المسيح وهتحصل فترة الضيقة العظيمة، وبعد كده الهيكل هيتبني في أورشليم، وزي ما عرفنا في العظة اللي فاتت إنه هيكون فيه ظهور مجيد ليسوع على جبل الزيتون، وشعب إسرائيل هينظروا للذي طعنوه، وناس كتير من الشعب اليهودي اللي هيكونوا على قيد الحياة وقتها هيدركوا إنه يسوع هو المسيح، وهينظروا للذي طعنوه وهيأمنوا. في أسباب مختلفة لمجيء المسيح المجيد اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وأحد الأسباب هو إدانة العالم بسبب شره، والدينونة زي ما شفنا هتكون مرعبة. لكن في سبب تاني، وهو تأسيس الملكوت عشان تتحقق أخيرا كل الوعود اللي الله وعد بيها في كل العهد القديم بخصوص العصر الذهبي اللي جاي والمدينة الفاضلة مع يسوع في الملك. وعشان كده هيرجع لأورشليم في النهاية علشان يحقق الوعد. ودلوقتي لما تبص على الموضوع بالطريقة دي هتبدأ تفهم إنه الوقت المحدد لمجيء يسوع مهم جدا. تضاريس القدس هتتغير. عرفنا المرة اللي فاتت إنه جبل الزيتون متقسم جزئين، أورشليم مرتفعة. الكتاب المقدس بيقول لنا أورشليم هتكون على جبل في الوقت ده، قد إيه هتكون مملكة رائعة. ولأننا محتاجين نمشي أسرع من كده ونجاوب على سؤال تاني، وهو مين اللي هيدخل الملكوت ده، خلونا نروح لإنجيل متى وإصحاح 25 بداية من عدد 31. بيقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. أنا عارف أنه الخراف والجداء مش بيندمجوا مع بعض، وعادة ما بتكون الخراف مطيعة جدا، لكن الجداء مش بتكون منضبطة خالص. عشان كده ده تشبيه مألوف. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وبكده هيحصل انفصال في نهاية فترة الضيقة لما يدخل بعض الناس الملكوت والباقي مش هيدخل. ناس كتير لو أخدنا وقت نقرأ النص بيعتقدوا أنه يسوع غير هنا نظرته للخلاص، لأنه بيقول أنك هتدخل الملكوت لأنك عملت أمور كويسة لإخواتي، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهل دي الطريقة اللي هندخل بها الملكوت؟ محتاجين نفهم الجزء ده أكتر. خليكم فاكرين أنه في وقت الضيقة العظيمة هيكون فيه ناس مش هتاخد سمة الوحش، وهيكون فيه ناس تحت الاضطهاد، وناس مسجونة، وناس كتير هتتقتل. وخلال الفترة دي يهود كتير هيعترفوا بيسوع على أنه المسيح. اللي بنشوفه في النص ده مش أصل الإيمان لكن ثماره، وده بيدل أنه الإيمان الحقيقي بيظهر عن طريق الأعمال. الناس هيرفضوا ياخدوا سمة الوحش، واليهود هيأمنوا ويصدقوا في المسيح وهيعترفوا وقتها أنه المسيح. من الواضح أنهم هيكونوا وقتها من المباركين لأنهم كمان أمنوا بيسوع المسيح. أهم حاجة أنه كل اللي هيدخلوا الملكوت هيكونوا مؤمنين بالمسيح لكن بأجسادهم الطبيعية.
0: كنا مع القس لوتسر، وعارف كويس أن المواضيع اللي تخص النبوات ممكن تكون معقدة جداً، وزي ما بنقول على طول ممكن نكون غلطانين بخصوص تسلسل الأحداث، لكن حقيقة الأحداث اللي هتحصل واللي الكتاب المقدس اتنبأ بيها هيحصلوا بالفعل. لو تحب تقرأ أكتر عن الأحداث النبوية فالأسيس لوتسر كتب كتاب اسمه الملك جاي، وبنشجعك تتابع برنامجنا الرجل حتى الفوز الحلقة اللي جاية، وإحنا بنكمل في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي، أحداث المستقبل من وجهة نظر الله مؤكدة بالضبط زي موت يسوع المسيح ودفنه وقيامته، لأنه خليك فاكر أن الأحداث دي كانت في يوم من الأيام نبوة. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، وبنشوف إبليس وهو محبوس ومقيد، والمخلصين في الملك الألفي هيلاقوا الطبيعة حتى تغيرت لأن الأسد هيسكن مع الخروف في أمان. بنشجعكم تسمعوا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الملك الألفي الحرفي ليسوع المسيح. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ربنا نشكرك لأنك اغفرتنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصلي في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم باش نقرأ معاكم مثال قالوا سيد المسيح، والمثال هذا موجود في إنجيل لوقا، والإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. ولذا باش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 12 ومن الآية 16. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازيني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. في طبيعتنا نحن البشر نحب دائما نأمن ونضمن، وفينا نحن كبشر الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. واللي عنده فلوس برشا يحب يضمن نفسه، يحب يضمن بيته، يحب يضمن عائلته وأولاده وإلى آخره. فكرة أن فكرة شركات التأمين كلها متأسسة على هذا الخوف، الناس خايفة من المجهول وتحب تضمن نفسها وتأمن نفسها. كما قرينا في المثل اللي أعطاه السيد المسيح الغني اللي حب يخبي ومحاصيله ويبني مخزن كبير برشا باش يضمن المستقبل بتاعه، ولكن فجأة يقول الله: الليلة تطلب نفسك منك. الراجل هذا الغني فكر في التأمين والضمان بتاع كل حياته، لكن إنسان نسى أشي يضمن نفسه. شنو الشيء يضمن لي أنا حياتي بعد الموت؟ هل عندنا ضمان؟ هل عندك يا أخي المشاهد والمشاهدة ضمان؟ هل الناس اللي عايشة بدون معرفة الله عندها ضمان؟ ولا عايشة في حيرة وفي يأس وفي قلق وممكن خوف من المجهول من الأبدية من بعد؟ هذا هو رب المثال أنت على سيد المسيح، يحب يعطينا تأكيد على أن ثم ضمان لحياتنا بعد الموت، وهو الحياة الأبدية اللي يعطيها السيد المسيح لكل من يؤمن به. تكون غني عند الله معناها أنك غني في حياتك على الأرض، ولكن أيضا غني بعد الموت. في المثال هذا يقول السيد المسيح وقال الله أن عندما تطلب نفس الإنسان ما يبقاش ضمان آخر إلا السيد المسيح والإيمان بالمسيح. علاش؟ لأن المسيح هو الوحيد اللي قال: من آمن بي فله حياة أبدية. حياة أبدية لا تنتهي، ما يوقفهاش القبر، ما يوقفهاش الموت، وإنما تواصل حتى بعد الموت. ولنا حياة مع المسيح تعطينا السلام الله، تعطينا هالفرح السماوي اللي يسهم في قلوبنا، تعطينا هالشعور أن كل خطايانا مغفورة بدم يسوع المسيح. المسيح أيضا يقول أن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه. وهذا الناس كيفاش تربح وتربح وتربح في كل شيء لكن تنسى نفسها. ولذا أنت نحب نشجعك أنك قبل ما تفكر في أمور المادية متاعك على الأرض، فكر في مستقبلك في الأبدية بعد الموت. هل عندك ضمان؟ هل عندك يقين أنك ستمشي إلى الله؟ أو أنت تحاول تعمل في أعمال دينية ولكن في الداخل متاعك هناك الخوف؟ الخوف هذا يتنحى كيف تؤمن بيسوع المسيح، لأنه يعطيك الثقة أنك لك حياة أبدية. والروح القدس روح الله هو الذي يغلب الخوف الموجود فينا. الناس برشا خايفة من القبر ومن عذاب القبر، لكن في إيماننا بيسوع المسيح ما فهمش عذاب القبر، ما فهم إلا سلام وفرح وضمان الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك
مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقدارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتيه؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

0: عايزي المستمع أهلا بيك معانا مرة تانية في حلقة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معاكم إيهاب ثروت، وبفكركم إحنا بنتكلم في موضوع الاستقرار النفسي، وخدنا في الحلقات اللي فاتت إيه هي أعراض عدم الاستقرار النفسي، وخدنا 6 أعراض هما المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. 6 أعراض دول ممكن يكونوا موجودين عندنا كلهم بالكامل بنسب مختلفة، ممكن يكون موجود 1 أو 2 أو 3 منهم. الفكرة إن إحنا نحاول نكتشف في الأول سبب الأعراض ديت وسبب وجودها في حياتنا، وبعد كده نبتدي العلاج. النهاردة هنبتدي معاكم أول حلقة من حلقات العلاج. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. علاج عدم الاستقرار النفسي. اول حاجة لازم يكون عندنا حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني عندنا مشكلة، لازم يبقى واعيين ان احنا عندنا مشكلة. نمرة 2، التقييم. ايه هو الخطأ اللي حصل وادى لحدوث المشكلة ديت، او ايه هو الحدث اللي ادى لحدوث المشكلة ديت. نمرة 3، الحل. وهنا بيتاح المجال لاتجاه قلبي واصراري على الحل. لو ما عنديش اتيتيود او اتجاه قلب وفكر ان انا احل المشكله بتاعتي بتاعت عدم الاستقرار النفسي ايا كانت، مش هينفع احل المشاكل دي. خدوا بالكم، المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. اول حاجه في الحل، عشان امضي لقدام في الحل لازم امضي لقدام ناحيه الحقيقه. وفي فرق كبير بين الواقع والحقيقه. أوقات كتيرة جدا الواقع يبقى مطابق للحقيقة، وأوقات الواقع ما يكونش مطابق للحقيقة. يعني ممكن تشوفني مبسوط وفرحان وبضحك، والحقيقة أن أنا متضايق ومكتئب. عشان كده مهم جدا أن أنا أدور على الحقيقة في كل حاجة. أول حاجة عشان أمضي قدما ناحية الحقيقة، أحدد الحادثة اللي عززت الكذبة أو الأسر عندي. حادثة مثلا فيها ظلم، حادثة فيها تمييز زي ما قلنا قبل كده، فخلى عندي أعراض زي طلب التعويض أو عرض إن أنا الإدانة أو أيا كان. نمرة 2، لازم أكتشف الكذبة اللي صدقتها عن الحالة ديت. يعني لو حصل تمييز في وقت من الأوقات بيني وبين أخويا، عملوا الأهل معايا الأب والأم، الكذبة اللي ممكن تتكذب عليا في الوقت دوت إن هم بيحبوه أكتر مني، رغم ده مش صحيح، لكن حصل تمييز عفوي منهم ناحية أخويا، مش بالضرورة يكون إن هما بيحبوا أخويا أكتر مني. كمان لازم أقرر إيه هو التجاوب الحقيقي والملائم والواقعي. أوقات كثيرة جدا بيبقى التجاوب بتاعي مش ملائم ومش واقعي ومش على قد الأمر اللي أنا موجود فيه. بعض النصايح والحقائق لازم أخد بالي منها. أول حاجة، ينبغي أن لا نضع مصير عواطفنا وسلامتها في يدي شخص آخر. ما ينفعش احط سلامة مشاعري في ايدين بني ادم تاني ايا كان هذا البني ادم. نمرة 2، الحقيقة مطلب اساسي لسلامة نفسية. نمرة 3، معظم تعاستنا وعدم استقرارنا بسبب الاكاذيب اللي بنصدقها عن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا. لازم ادرك ان انا هصدق اللي انا بحب اصدقه، ومش هصدق اللي انا مش بحب اصدقه. عشان كده مرة تانية وتالتة ورابعة لازم أدور على الحقيقة وأقبلها أيا كانت. ممكن الحقيقة دي تستتر بسبب كذبة مثيرة. لازم أكون كمان فاهم ومدرك تماما أن الأشخاص اللي تعرضوا للأذى عن عمد هم بيتفننوا في إزاء غيرهم، والأشخاص اللي بيشعروا بالخوف بيحاولوا إخافة الآخرين. خلينا ناخد فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتكم.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى،
1: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: عزيزي المستمع، رجعنا لك مرة تانية نكمل النصائح والحقائق اللي بتساعدنا على علاج عدم الاستقرار النفسي. يجب علينا ان احنا نؤمن انه اهم ما في الامر ليس ما يحدث لينا، انما ما يحدث في داخلنا. حاول ما تخليش اللي بيحصل لك من بره يأثر على الداخل. اوقات بتحصل ازمات كتيرة جدا تمر علينا مرور سريع او بتأثر فينا من الداخل. الاهم الداخل اكتر من الخارج. لا تلقي اللوم على من حولك بسبب موقف اتخذته انت. حاول تقييم مواقفك الحالية، وخلينا نكون على يقين انه الايمان اقوى من الخوف. حاول ان تمضي وقتك مع الاشخاص المناسبين. في اوقات كتيرة جدا بنضيع الوقت بتاعنا ان احنا بنقضيه مع ناس مش مناسبين، ناس بيضيعوا الوقت، ناس بيرجعونا لورا مش بيطلعونا لقدام. خلينا ناخد فاصل اخر ونرجع مرة تانية ومكملين مع علاج عدم الاستقرار النفسي.
1: همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وهناخد في الوقت اللي جاي مفاتيح الاستقرار النفسي. وأول مفتاح من المفاتيح ديت هو الهوية الشخصية بتاعتي. أنا الشخصية بتاعتي إيه؟ وإيه ملامحها؟ وإيه أهم ما يميزها؟ لازم أعرف شخصيتي، أعرف نقطة القوة ونقطة الضعف، لازم أعرف أنا مين وإمتي فين. زمان كان الله بيقطع عهود مع الناس، وكانت العهود ديت ليها شروط عشان تتقطع. لما مثلا الله قطع عهد مع إبرام، إبرام ما كانش مصدق نفسه، لأنه الله كان إله قدير مالك السماء والأرض، وهو إنسان عادي مهما بلغت قوته لا يقارن بالله. زمان كانت العهود بتقطع مع ناس قوتهم متكافئة عشان خاطر يحاربوا مع بعض نفس الحروب، يتزوجوا من بعض، يناسبوا بعض، الممتلكات تتشارك بينهم وبين بعض. لكن في فرق شاسع بين الله العلي مالك السماء والأرض وبين إبراهيم. عشان كده إبراهيم ما كانش مصدق، أو أبرام ما كانش مصدق إنه هيقطع عهد مع الله. ولما الله قطع العهد دوت، إبرام اجتهد إنه يحافظ على هذا العهد. على سبيل المثال، لما الله طلب من إبرام إنه يقدم إسحاق ذبيحة، جري. الكتاب يقول فبكر إبراهيم وخد إسحاق، وكان عنده استعداد إنه يقدمه ذبيحة طواعية، لأنه في عهد بينه وبين الله. مش بس إنه بيحب الله، لكن كمان في عهد خايف ينقض بينه وبين الله. وفي سفر العبرانيين في تفسير رائع لهذا الأمر، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ذبيحة، عالما أن الله قادر أن يقيمه من الموت، لأنه العهد اتقطع مع إله قوي جدا، يقدر يصنع معجزات، يقدر يصنع مستحيل. فكان ينفع، كان إبراهيم مصدق أن الله ينفع يقوم إسحاق من الموت. في العهد الجديد، العهد اتقطع بين الله الآب والمسيح، والعهد في العهد الجديد أكثر ضمانا، لأن اللي قطعه المسيح بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وإحنا في المسيح داخلين جوا العهد دوت. عشان كده الهوية بتاعتي والأمان بتاعي أن أنا في المسيح، مش في إمكانياتي ولا في فلوسي ولا في مواهبي ولا في صفاتي الشخصية ولا في علاقاتي. الهوية بتاعتي هي أن أنا في المسيح، وأنا في عهد أبدي. وضمان هذا العهد أن اللي اتقطع بينه وبين الله، بين الله وبين المسيح، مش بين الله وبين إنسان. خلينا ناخد مع بعض موقف حصل مع داود. هو رايح يجيب التابوت، تابوت عهد الله. وفعلا داود راح حارب الفلسطينيين وجاب التابوت، وهو راجع كان بيرقص هو والشعب احتفالا بالتابوت، وحط التابوت على عجلة جديدة. الكتاب يقول كده، رغم انه كان مفروض التابوت يتشال على الاكتاف، اكتاف الكهنة واللويين اللي عليهم الدور ان هم يشيلوا التابوت في الوقت دوت، ده ما حصلش. وتحط التابوت على عجلة بتجرها ثيران، والثيران ديت وهي ماشية هاجت، فكان هيقع التابوت. فواحد من الكهنة اسمه عزة مد ايده عشان خاطر يشيل التابوت او يسنده. فالكتاب يقول انه حمي غضب الرب على عزة فضربه لاجل غفله فمات، وتحولت الفرحة لجنازة. وابتدى داود يخاف، يقول ازاي هيجي تابوت الرب دوت عندي. فسابه في بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي. والكتاب يقول انه الرب بارك بيت عبيد ادوم، وبعد 3 شهور قالوا لداود تعالى عشان تاخد التابوت. فداود جه مرة تانية عشان ياخد التابوت، وهو ماشي بالتابوت الكتاب يقول انه كلما خطى حامله 6 خطوات يسبح صورا وعجلا معروفا. خدوا بالكم كلمة حامله، ابتدى التابوت يتشال على الأعناق. في الأول داود كان مبسوط بسبب انتصاره هو الشخصي، في المرة التانية داود انكسر أمام الرب وإدى المجد للرب. عشان كده كان فرحان برضا الرب عليه. في المرة الأولى داود كان فرحان بنفسه، في المرة الثانية كان فرحان برضا للرب. الانكسار، الانكسار أمام الرب بيدي استقرار نفسي، لأن بعرف حجمي وقيمتي، وكمان بخضع لله وبخضع لمشيئته الصالحة، وهو اللي بيديني هدوء وسلام واستقرار. أعزائي المستمعين، بشكركم جدا على تابعتكم لينا في الحلقة ديت، وألقاكم في حلقات قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

يا رب نشكرك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذات قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض خلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا مصدقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.
3: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
9: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
8: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
10: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
8: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
11: وزادنا الهواء القليل يقظة.
12: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
8: فجلسنا معا نكمل الحديث.
11: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
9: حوارا؟
12: قل شجارا.
8: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
11: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
10: إلى هذا الحد؟
8: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
9: وعدتم؟
12: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
9: وإلى ما وصلتم؟
8: لم نصل إلى شيء.
11: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
12: اتفقنا أن لا نتفق،
8: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
9: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعاليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار، ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
4: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب، والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة،
4: وتنحل السماوات والأرض.
2: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
4: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
4: تقصد الكون، باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
2: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
4: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى،
2: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك بلياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك،
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه، عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

اسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قصة مشهورة قوي عن بنت شافت مامتها وهي بتقلي سمك، ولقيتها بتقطع راس وديل السمكة قبل ما تقليها. البنت سألت مامتها: انتي بتقطعي راسها وديلها ليه؟ الأم ردت وقالت: معرفش، انا شفت جدتك بتعمل كده فعملت زيها. البنت ما كدبتش خبر وراحت سألت جدتها: ليه يا تيتا بتقطعي راس وديل السمكة قبل ما تقليها؟ الجدة قالت لها: علشان انا ما كانش عندي طاسة كبيرة تساع السمكة كلها على بعضها، فكنت بقطع راس وديل السمكة وما كانش بيبقى قدامي غير حل من اتنين، يا اما اقطع راس وديل السمكة يا اما اقسمها جزئين. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بوصلة، وانا ميرفا مصر. اي مجتمع في الدنيا عنده عادات وتقاليد في كل حاجة بيعملها. في عادات في الاكل زي مثلا اكل الفسيخ في شم النسيم، ودي ورثناها من الفراعنة اجدادنا القدماء المصريين. في عادات تانية في الجنازات زي صلاة الأربعين مثلا، وفي عادات لللبس والشرب والكلام. ومش بس الشعوب اللي ليهم عادات وتقاليد، ده وصل ان كل عيلة لها عاداتها الخاصة بيها وتقاليدها اللي بتتوارثها من جيل لجيل. الله في العهد القديم ما كانش بس بيكلم الشعب عن طرق العبادة وازاي يقدموا الذبايح، لا ده كان بيكلمهم في كل تفاصيل حياتهم. في أوقات كتير كان بيربط الوصية بعادة أو تقليد يعملوه علشان يتوارثوه يوم بعد يوم، ويفضلوا فاكرين كلام الله وينقلوه جيل بعد جيل. زي ما نقرأ في تكوين 17 عن الختان، الرب أمر إبراهيم بأنه يختن كل ذكر ابن 8 أيام، ويكون الختان ده علامة ما بين الرب ونسل إبراهيم. ونقرأ كمان في خروج 12 أن الرب وضع تقليد الاحتفال برأس السنة، وعلم الشعب ان الشهر ده هو اول شهور السنة وهو رأس السنة، وقال كمان على الفصح وازاي يطبخوه وياكلوه امتى وازاي، وهم لابسين كل لبسهم وعصيانهم في ايديهم ولابسين جزامهم ومستعجلين جدا وهم بياكلوه. طبعا الرب ما كانش بيقول كده علشان يحط تقليد عن احتفال ليلة رأس السنة، الرب هنا كان بيفكرهم في كل مرة وهم بيحتفلوا بالفصح وازاي الرب اخرجهم من ارض مصر. وبيقول الكلام ده في نفس الإصحاح وآية 14: ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. وفي تقاليد تانية الرب مش هو اللي عملها أو علمها للشعب، لكنه كمان ما اعترضش عليها. زي ما نقرأ في تكوين 50 من عدد 1 لعدد 3، بيقول: فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وكمل له 40 يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. بيوصف الوحي في الجزء ده أن يعقوب مات والمحنطين كملوا التحنيط في 40 يوم، وبكى عليه المصريين 70 يوم كعادته. التحنيط والأربعين وكمان البكاء على الميت لمدة 70 يوم ما كانش من الفرائض اللي الرب علمها للشعب، لكنها عادة فرعونية، ومع ذلك الكتاب ما قالش خالص انه معترض عليها. لكن في تقاليد وعادات تانية الرب هاجمها وبشدة، زي مثلا ما حصل في متى 15. حصل جدل بين الرب يسوع والفريسيين. الفريسيين شافوا التلاميذ بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم زي تقليد الشيوخ، وقالوا للرب: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا؟ الرب هنا رد عليهم رب مختلف تماما ومفاجئ لكل توقعاته، قال لهم: فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الرب هنا أكيد ما كانش عنده مشكلة مع غسل الإيدين، لكنه وبخ الفريسيين إنهم سابوا الوصايا وقدسوا التقاليد لدرجة إنهم كانوا بيتهموا اللي مش بيمشي على تقاليدهم بالنجاسة. وحتى يوم السبت الرب في العهد القديم طلب من الشعب ان هم يقدسوا يوم السبت ويعملوه عيد للرب، ما يشتغلوش فيه اي شغل. لكن الموضوع تحول بمرور الوقت ان الناس بقت بتعبد يوم السبت مش بتقدس اليوم للرب، وعشان كده الرب اصر انه يعمل معجزات فيه عشان يحط مبدأ تاني ان السبت للرب مش الرب للسبت. يعني التقليد والفريضة شيء مهم، لكن الأهم أنه ما تحولش العبد للتقليد ده. وفي عرس قانا الجليل الرب أعطانا مثال ممتاز جدا على احترام التقاليد، حضر العرس وعمل معجزة تحويل المية لخمر، ودي كانت أول معجزة عملها الرب يسوع. وبعد القيامة كمان وبعد دعوة الأمم للدخول في المسيحية حصل نوع من الخلاف ما بين اليهود مع الرسل. اليهود
اختلفوا مع الرسل وكانوا عايزين يخلوا الأمم كمان تختتن على شريعة موسى، وإلا ما يبقاش خلاصهم ده كامل. لكن في أعمال 15 بنلاقي بطرس ويعقوب روح القدس أقنعوا اليهود إنهم بكده بيحملوا على الأمم زيادة. وفي عادات تانية الكتاب المقدس حذرنا منها بشدة، زي إننا نتعود مثلا إن إحنا نسيب اجتماعاتنا وما نروحش كنيسة. وبيقول في عبرانيين 10 وعدد 25 غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عادة. من اللي قريناه إن الله ما عندوش مشكلة مع عادات البشر وتقاليدهم، لكن لما التقليد يتعارض مع الوصية يبقى أكيد لازم نثور على التقليد ده ونتمرد عليه. وممكن التقليد ما يتعارضش مع الوصية لكن يحولنا العبيد للعادات والتقاليد، وعشان كده لازم نفحص كل شيء حوالينا، وهل يليق ولا يليق، وهل يتماشى مع مبادئ الكتاب المقدس ولا ضده. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحف.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقدس.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

مغروسون في بيت الرب. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون، أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه. المزمور 92، الآيات من 12 إلى 15. إن حياة الرجل الصالح هنا تشبه شجرتين، نخلة وشجرة أرز. وأصل النخلة أنها تنمو شامخة ومنتصبة، وتكون ثمارها كالتاج في أعلى النخلة. كلما طال عمره كلما زاد نموه وأصبحت ثماره أكثر إثارة للإعجاب. وأما الأرز فهو ملك الأشجار كلها، أروعها وأكثرها هيبة. هذا هو الرجل الصالح في نضجه. ومع ذلك فإن كلتا الصورتين للبر تنطبقان فقط على أولئك المغروسين في بيت الرب. كلمة مغروسين مهمة، فالكلمة تعبر عن الالتزام الدائم. قام أحدهم بنشر صلاة: يا رب ساعدني أن أزهر حيث زرعت. لسوء الحظ بعض المؤمنين لا يرغبون أبدا في أن يزرعوا في أي مكان، إنهم مشغولون دائما ولكنهم غير ملتزمين أبدا، إنهم لا يغرسون جذورا أبدا، لذلك لا يأتون بثمر أبدا. فقط أولئك الذين يرغبون في أن يزرعوا سوف يأتون بثمار دائمة. هؤلاء هم الذين يستمرون في تحقيق الثمار حتى في سن الشيخوخة، لقد أصبحوا شهادة مرئية لأمانة الله، حياتهم نفسها تعلن الرب مستقيم ولا ظلم فيه. إذا كنت تريد أن تفهم طبيعة الرب فانظر إلى حياة الصديق في نضجه، وسترى أمانة الرب تنعكس هناك. يا رب أنا أتخلى عن بريق الحياة المؤقت، وأنا على استعداد للقيام بالالتزام الذي وحده ينتج ثمارا دائمة.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
4: لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تقطع على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: كيف تقولون إن المسيح هو الله ثم تقولون إنه صلب؟ وكيف يرضى الله بصلبه إن كان هو ابنه؟ وأين كان الله وقت الصليب؟ وماذا كان يعمل وقتها؟
1: هذه الأسئلة عن الصليب تحير من ينظر إلى الأمر نظرة سطحية، ولا جواب لها لمن يريد أن يحتوي الله في عقله. لكننا يجب أن نرجع إلى الكتاب المقدس لنجد فيه إجابة الله. لم تكن أحداث الصليب أمراً عارضاً ولا مفاجئاً لخطة الله، ولا كان المسيح مضطراً للصليب، ولا كان قاصراً أو عاجزاً عن تلافيه، وحاش له أن يكون كذلك. لكن الصليب كان ترتيباً أزلياً في عهد النعمة، وكان هو الترتيب الذي دبره الله لخلاص البشر، وكانت ذبيحة المسيح الكفارية مقررة منذ الأزل. فالمسيح قدم نفسه بروح أزلي، ودم المسيح كان معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. هكذا يصف الكتاب المقدس فكرة الصليب. وكان كل نظام الذبائح الموسوية القديمة إشارة إلى الصليب. فليس الصليب إذن أمرا عجيبا يعطل الناس عن الإيمان بالمسيحية، بل إن المسيحية بدون صليب تصير أمرا غير مفهوم ولا معنى له. وعندما وبخ الرسول بطرس جماعة اليهود على صلبهم للمسيح، قال لهم: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. هذا يظهر لنا كيف أن المشيئة الإلهية أخذت شر البشر ونسجته ليكون ضمن خطة الله لخلاص العالم. صحيح أن هذا لا يقلل من فظاعة شر الإنسان، ولكنه في الوقت نفسه يرينا روعة عناية الله. لقد تحدث المسيح عن نفسه وعن موته وعن تقديم نفسه، فقال إن حياته لن تنتزع منه انتزاعا ضد مشيئته، بل إنه يضعها من ذاته بناء على وصية أبيه، وقال: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، هذه الوصية قبلتها من أبي. الله راض بالصليب لأنه الطريق الذي أعلن به حبه للعالم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لم يكن رضا الله على مضض، فالكتاب المقدس يقول إن الرب سر بأن يسحق المسيح بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. عند الصليب نرى الله جالسا على كرسي القضاء، مهوبا رهيبا عادلا، يختلف عن الصورة التي يحاول الناس تصويره بها أحيانا. فالناس يرون الله من جانب واحد، عندما يرونه حنونا رحيما غافرا، وهو رحيم حقا، غافر حقا، حنون حقا، لكن هذا جانب واحد من شخصية الله. الجانب الثاني أنه بار وعادل، لا يتنازل عن حقه ولا يغير من شريعته أبدا. لقد حكم على الخطية بالموت وقال: أجرة الخطية هي موت، فلا بد أن يموت الخاطئ. إن فكرة الغفران بدون من يتحمل العقاب إقلال من كرامة الله وإقلال من عدله، فالله لا يغفر الخطية بدون كفارة لأنه عادل. ولو أنه سبحانه رضي أن يغفر الخطايا بدون ذبيحة كفارية، لكان هذا إهانة لشريعته وقداسته، ولما صارت لهذه القداسة والشريعة كرامة في نظر الإنسان، ولما استطاع الإنسان أن يعرف حقيقة رحمة الله وكمال الله في صفاته. إن العفو بدون عقاب ملاشاة للشريعة. لذلك نرى الله عند الصليب قاضياً عادلاً، ينزل رهبة عقابه على السيد المسيح، لأنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بهذا نفهم سر تلك الصرخة الأليمة التي رفعها المسيح وهو معلق على الصليب وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هنا نراه في أدنى درجة يمكن أن يكون فيها إنسان، يحتمل التعيير والهزء والألم، ويشعر بنيران غضب الله منصبة عليه. لقد تركه عند الصليب. هذا الترك هو الحكم والعقاب الذي كان يجب أن يقع علينا، فوقع على المسيح. وعند الصليب نرى قمة السماء تتلامس مع أدنى دركات الأرض، نرى القداسة المتجسدة تحمل عقاب الخطية، نرى الله والإنسان يلتقيان في شخص المسيح، وهذا اللقاء هو طريق إزالة العداوة بين الله والإنسان. يصف الإنجيل هذه الحقيقة بالقول: الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. أيها المستمع الكريم، في الصليب نرى الله يتخذ جانب المبادئة ليصالح العالم مع نفسه. كان ينبغي علينا نحن أن نبدأ، لكن الإنسان الميت بالذنوب لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذاته لينقذ نفسه، لذلك قام الله سبحانه بكل العمل. الله هو المصالح، الله هو وسيلة المصالحة، وهذه هي النعمة المتفاضلة جدا. لذلك فإننا عند الصليب نرى محبة الله ورحمته تتلاقيان مع بره وعدله، نرى رغبته في خلاص البشر تكلفه ثمنا غاليا، وهو يدفع الثمن ليشتري لنا الحياة.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان، إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان، وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان